0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على ارام اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارام اف ام، على ارام اف ام.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن

ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله

0: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.

وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ

رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

تعلمون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا

0: أمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: انوار الصباح، انوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والايمان بين الدعاء والاذكار والقران. والقران انوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
4: الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه. أتى الصباح حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما قيد التحقق. حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج الذي يصحبكم كل يوم بين الهدي النبوي والحديث الشريف وكتاب الله سبحانه وتعالى والعلم النافع. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، إن أفضل ما يبدأ به يومنا هو تلاوة من كتاب الله العزيز، فأنصتوا بقلوبكم واسمعوا كلام الله سبحانه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

0: الله مولانا العظيم، الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بكتاب الله العزيز وبالقرآن الكريم الذي هو شفاء لصدور المؤمنين وهدى ورحمة للعالمين. كيف لا وقد نزل هذا القرآن فهدى الله به قلوبا عميا وجعل من الناس بعد أن كانوا ظلمة جعلهم هداة مهتدين. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعله لنا ولكم شفيعا يوم الدين. مستمعين الكرام، لنشنف آذاننا بأحاديث من أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودية أو نصرانية. قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلف له. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي أخرى قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. أخرجه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجاركم الله من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وللبخاري أن ناسا أروا ليلة القدر في 7 الأواخر وأن ناسا أروا أنها في 10 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 الأواخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وفي أخرى: من كان ملتمسها فليلتمسها في 10 الأواخر. وفي أخرى قال: تحينوا ليلة القدر في 10 الأواخر، أو قال في 7 الأواخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي أخرى فتحت أبواب الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
2: أنوار السبع نور وإيمان وإيمان.
0: مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى في برنامج أنوار الصباح. نصحبكم في هذه الفقرة المباركة إلى أعظم ما يقرب المرء إلى ربه، إنها فقرة ذكر الله العزيز الحكيم. فالذكر عباد الله يجعل من القلب القاسي أقرب إلى الله، ويهدي الإنسان إلى ربه ومولاه. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأترككم مع أذكار الصباح.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: أنوار السبا
2: مستمعينا الكرام، بعد هذه المساحة المباركة من القرآن الكريم والسنة النبوية والذكر المبارك، نترككم مع فقرة إنشادية رائقة نصحبكم فيها بين الكلمات الرائقة واللحن الجليل.

0: يفوتني مستمعين الكرام أن نجعل في يومنا هذا نصيبا من العلم النافع، فالعلم مستمعين الكرام يفتح أوعية القلوب وأوعية الدماغ ويجعل الإنسان يقبل على ما ينفعه. فأترككم مع هذا الدرس المبارك للأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخينيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك،

اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. اللهم صل وسلم عليه عدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وثقة في الله تزيد. اللهم بارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار وقنا شر الأشرار. أهل القرآن، وما أدراك ما أهل القرآن؟ تكفل الله أن يرفع أهل القرآن في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: تكفل الله تعالى لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وعندما نقول حفظ القرآن، ليس المقصود طبعا حفظ كامل القرآن، بل من كانت معه الفاتحة، نعم أم الكتاب، وفهمها وتدبرها وعمل بها وأيقن بها، فهو من أهل القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل له: كيف؟ قال: اقرأ قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو كاذب ويقرأ قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الفاسقين، وهو فاسق. ينبغي على أهل القرآن أن يعملوا به، نعم أن يعملوا به، لا أن يكتفوا بحفظه فقط. ينبغي على قارئ القرآن إذا قرأ كلام الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا يسبقه أحد إلى بر الوالدين. فليست مجرد كلمات تتلى، بل حفظ القرآن وعمل به، يفهم معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتما لابد أن يكون محسنا مع الله، محسنا للوالدين. إذا قرأ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يجب أن لا يسبقه أحد على حسن العبارة ولين الكلام ولطيف الأخلاق. لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قالت أمنا عائشة. قالت تخاطب عروة: ألست تقرأ القرآن؟ ينبغي أن تكون الإجابة في هذا السؤال. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ يعني الإجابة موجودة عندك. قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى كان خلقه القرآن؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمات، يعني يطبق ما جاء في القرآن حرفيا، يعني حفظ مع إتقان تلاوة مع إقامة حروف ومخارج وأحكام تجويد مع تطبيق لكل ما جاء في كلام الله. ماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لمن جمع كل هذا: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين. أبشري بالرفعة في الدنيا، وألا تضل ولا تشقى، وألا تجوع ولا تعرى، وأن يسوق الله إليك الرزق سوقا. درجات الجنة على عدد آي القرآن، حتى يقال لقارئ القرآن والعامل به، ونؤكد على هذا المعنى. فقارئ القرآن ليس ذلك الذي يتلوه ثم يغلق المصحف وتكون تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته لخلق الله عكس ما كان يتلو، هذا لا نتحدث عنه. نحن نتحدث عن من قرأ كلام الله وعمل به، فسيقال له: اقرأ وترقى،
إذا كان عاملا به يقرأ حتى يجد نفسه في أعلى الدرجات، في أعلى الجنان مع سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم مباشرة. حتى في القبر عندما يجيئه الملك للسؤال يحاجج عنه القرآن فيقول أنا أسهرت ليله، وهو يرتل. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليلنا يعني فيما كنا نتحدث، عندما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا يا رب ممن يشفع فيهم القرآن. وقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أيضا يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم؟ طبعا الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. أحبتي، البيوت التي يقرأ فيها القرآن عليها خيام من نور الله تهتدي بها الملائكة. حديث النبي يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. 4 جوائز أحبتي. فاقرأوا ما استطعتم من كلام العزيز الرحمن، وأقرئوا أبناءكم، وعودوا كل من في البيت أن يقرأ وأن يسمع كلام الله، فسيصبح البيت واسعا ويكثر خيره والملائكة تصاحب أهل البيت وتفر الشياطين من هذا البيت الذي فيه كل هذا الخير. اللهم اجعل بيوتنا هذه البيوت يا رب. يقول تعالى سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ومن مثل القرآن يهدينا؟ فالقرآن يهدينا ويبعدنا عن المعاصي. شكا أحدهم إلى مولاه أو إلى سيده أو إلى أستاذه سوء حفظه، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم اهدنا ولا تجعلنا عاصين وتب علينا يا كريم. القلوب أحبتي هي محل لذكر الله، وحتى تكون نظيفة نقية صالحة لاستقبال الذكر، لاستقبال القرآن، لاستقبال النور، لاستقبال هذه الهداية، يكون ذلك بشيئين، يكون بالخوف من عقاب الله والشوق للقائه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر لنا حفظ القرآن ويسر لنا العمل به حتى نكون حقا أهلا له يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دمتم في صحة وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صباح صباح نور نور وإيمان وإيمان.
1: هكذا مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله أن يجعله خيرا من أمسنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا فيه من رحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، هكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم، ولا أنسى أن أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح. هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت يشهار على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وشة العيوني مقابل استيك.
2: ايه عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك. كبليسيتي
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد في شهار على أرام فام. جديد أندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم أحسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا أحسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: Publicité. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على نارم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
4: على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك.
5: Thank you.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: لقية الشهر على أرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

كويس انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على أرام فام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الشهار على RMFM. جديد عندنا دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع دولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. دولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
1: قريت لاسعاد كل بيت. بيبليسيتي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شوع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة غريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.
1: غيابي سبحان الله غيرك، حسيتي به اللي في الصوت قدرك.

0: أرام فام
1: ثيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على أرام فام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي.
2: بالجارانتي.
0: لحظة، مازال خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: Publicité.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: لقية الشهر على كرام فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالن؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: كرام فام الموسيقى نون ستوب على كرام فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net قيت الشهر على ريم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
2: عمل جيب من باش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. بتبيع وتشري وتعمل أفار، عندك أرض الدار والعقار، تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فوات على الرمى فهمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11 دقائق اليوم 30 ماي 2026. نسلم على جميع المستمعين والمستمعات أينما كنتم، قلكم مرحبا بكم على أمواج إذاعة رام اف ام على 99.8 وإلا على www.rmfm.net. نعيدوا على الناس كل إن شاء الله، نقول لهم عيدكم مبروك، إن شاء الله تكون تعدى بصحة وسلامة، إن شاء الله الناس كل تكون ملمومة في الخير يا رب العالمين. إن شاء الله تكونوا استمتعتم زاد بالراحة. هذه هو جي فص جمعة العيد الأضحى، ربما كانت مناسبة سعيدة لالتقاء الأهل بعد طول مدة سرتوا اللي يخدم من برا واللي يخدم بعيد ولا مسافر. إن شاء الله يكون عيد مبروك على الناس كل، إن شاء الله يا ربي تعيدوا بالخير، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الناس كل، إن شاء الله عيد مبارك للناس كل. نسلموا على جميع مستمعينا ومستمعاتنا، الناس اللي تفاعلت معنا. مدام بن راجح سحر تقول صباح الورد وتسلم عليك بكل، إن شاء الله نهارك سعيد وإن شاء الله عيدك مبروك لجميع المستمعين والمستمعات. ثم تسمعوا فينا في برنامج أفاريات، برنامج الأسبوعي كما تعودت، برنامج يتعلق بالأفاريات، يتعلق بالعقارات، يتعلق بالقانون العقاري وتقنيات البناء، وحتى الفضاء الأخضر موجودة معنا في جردنا، الأشجار المثمرة النجم نلقوها في حدائقنا وفي منازلنا وفي ديارنا، عديد المعلومات وعديد المعطيات اليوم تلقوها معنا كالعادة كما تعودت في برنامج أفاريات امتدادا ساعتين كاملين من 11 حتى الماضي ساعة. تلقوا عديد الفقرات وعديد زادة كيف كيف العروض العقارية. للتواصل معنا تنجموا تطلبونا على 71 134 396، ولا تنجموا تبعثونا مساجات على الواتساب 29 29 66 68. ثم تسمعوا فينا على www.rmfm.net ولا 99.8، وإلا كيف كيف نجموا تابعونا على الباج أوفيسيال، الباج راديو رمفم، تلقوا على يعني على الفيسبوك. للتواصل زاد كيف كيف، للتعليق نجموا تخليوا كومنتاراتكم واقتراحاتكم تحت فيش برنامج أفاريات، تلقوها الباج أوفيسيال تا راديو رام اف ام. اليوم كما قلنا حلقة جديدة ومواضيع جديدة. من الامتحان يعني براتيك موفاد بالنسبة للتلامذة بتا الليسي وبتا الكوليج، بالتوفيق إن شاء الله لأبنائنا، إن شاء الله تكون نتائج متميزة وإن شاء الله بالنجاح. بعد هذا الجهد، بعد هذا التعب، بعد هذا السباق الماراثوني الحقيقة في الدراسة والامتحانات والتريمست، هذه جات الحقيقة مغصورة شوية وجات مربوطة بالعيد. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، إن شاء الله يلقوا النجاح والتوفيق والنتائج المتميزة حسب جهدهم، حسب التعب بتاعهم، وحسب يعني السهر بتاعهم. الحقيقة الرزنامة كانت مضغوطة شوية، ربي يوفقهم إن شاء الله. لكن في هذا الإطار كي كمان تول الامتحانات، الكتب اللي فضلت والكتب الموازية والكراسات ربما والأدوات المدرسية التي ربما ما نستعملوهاش، فما شكون يسحقها من الجاي؟ ما فماش علاش باش نمشي ونطيشها ولا نحرقها ولا نقطعها قدام الليسيات، يعني كما كسن العاد الظاهرة السيئة اللي قاعدين نشوفها كل مرة. ماذا بينا يعني نلموا الكتب نجمعوهم في سواء في كريدن سواء في صناديق ورقية أو غير ذلك ونستحفظوا بهم سواء نخليهم في الليسي وإلا في الكوليج نجموا يصير ترياج غريكية وتلامذة ربما المحتاجة ولا ما تنجمش تشري ولا حتى باش نقصوا على رواحنا راهو من الكلفه العوده المدرسيه بتاع مجه يعني كتاب اذا كان ما فيش كتيبه ولا سليم علاش ما نخليوش يقراو به عام الجاي يعني علاش نثقلوا في رواحنا بمصاريف زيادة نجموا نقتصدوا شوية نجموا نقصوا من الكلفة سواء على الشخص ولا حتى على الدولة يعني إذا كان هذا الكم الكبير من طباعة الكتب المدرسية يعني يكلف المجموعة الوطنية أموال طائلة علاش ما يكونش الكتاب ستابل يعني قار مغير كل عام نجموا نقرأ به نستحفظوا عليه نخليه للا بعدنا كما كنا قبل كنا كتب تقرأ به 3 و4 و5 يعني سنوات متتالية ويقعد بلبس عليه علاش من عودوش نثمنوا للعنة باش نقصوا من الكلفة على العائلة نقصوا من مصاريف الروفاق اليوم قاعدة تزيد ونزد نجموا نعاونوا بها فما برشا محتاجين برشا يعني أسر يعني مدخل بتاعها نقص شوية نعاونوهم أسر معوزة عبيد تحب تقرأ وما تلقاش الإمكانيات ساعة مادية الوالدين سبحان الله هيك حد ظروفهم وهيك حد جهيدهم ماذا بينا نثمنوا الكتب هكية ان فما برشا جمعيات يعني ومنظمات مادة يدها يقول لك هات الكتب اللي عندك كما الكشافة كما الغراء جمعية الرحمة فما برشا موجودين ينجموا يتلقاوا التبرعات بتاعكم تلموهم حتى تلامذة قاعدين هاي في اغلبهم الحقيقة قاعدين في الديار شادين تليفون وتلفزة والسهرة الى اخره نجبد الكتب بتاعي نظمهم نرتبهم نحط لا يصلح على جنب الادوات المدرسية ربما انا ما نستحقهاش نحضرها نحطهم في كاردونة نمشي نهزهم سواء لبعض الجمعيات ولا نهزهم حتى ربما لو كان المديرين المعاهد يفتحوا أبوابهم لاستقبال هذه الكتب المدرسية وهذه التبرعات العينية باش تقعد مرة جاية عام جاي كرصيد نجموا نستعملوه نجموا نفرقوه على المحتاجين ولا لا فما تلامذة ما تجيش كتبها ولا يتقطع ولا يضيع في وسط العام نلقاو عنا رصيد نجموا نفرقوه ونقصوا شوية من الكلفة على رواحنا هذا في موضوع الأول منير أبو زعبية تقول صباح النور والسرور عيدكم مبروك بنهني أختها حياة بوزعبية بعيد ميلادها إن شاء الله كل عام هي حية بخير وبألف خير وإن شاء الله تمناولها الصحة والسلامة وإن شاء الله هي كل عام بألف خير

ان شاء الله الناس كل فرحانه، ان شاء الله الناس كل يعني زاهيه، وان شاء الله الناس كل معيده. ولكن البارح شدد حادثة ومؤسفة وأليمة جدا، وتعكس فما تغيرات اجتماعية كبيرة قد صايرة في المجتمع. حدث طعن وقتل صارت البارح في القنطاوي، شاب طفل يعني منقول الشاب يعني مازال موصلش مرحلة الشباب، عمره 15 عام، ثلاثة منحرفين طعنوا تغدر مات لأنه لا لشيء، كونه قالهم نقصوا ربما من الكلام البذيء، حموا فيه دغروه ثلاثة من الناس في القنطاوي في قلب المنطقة السياحية، يعاون في بوه في عنده مقهى يعني، وتو نعرفه كوني عطلة وطفل وحيد أبوي، برموا مجموعة من الشبان يتلفظوا بكلام بذيء وقباحة وقلة تربية، قالوا منقص إلى آخره، فما كليونات فما عائلات، والناس كل تعرف كونه احنا العائلات في البريود العيد تخرج باش تحوس وباش تفرهد وباش تبدل الجو شوية وتدور وتقعد فيه هيك قهاوي وكذا، برموا مجموعة يعني كان عندهم سلوك سيء يعني قالهم نقصوا إلى آخره، ما عجبهمش الحال، لا واحد دغروا ثلاثة من الناس ومع بعضهم حموا فيه بارامو يعني الله يرحمه فارق الحياة. حدث مؤسف ويعكس التحولات الاجتماعية والأخلاقية اللي صايرة في المجتمع بتاعنا، يعني أصبح القتل وأصبح استعمال سلاح أبيض يعني مسألة دارجة وموجودة في مجتمعاتنا وفي القريب، يعني نطلع الشارع نروى كل واحد بالموس بتاعه، وهذا مسألة خطيرة جدا تعكس كما قلنا التحولات العميقة في البنية الأخلاقية وفي البنية الاجتماعية ككل. منظومة الأخلاقية قاعدة تنهار شيئا فشيئا، عملية إجرامية قاعدة تزيد، برشا عوامل برشا أسباب أدت إلى هذا الوضع، أسباب اجتماعية، أسباب ثقافية، أسباب أخلاقية، أسباب مادية كيف كيف، وهذا الكل لازمنا نحلوه لازمنا نشوفوه، وزاد فما لازمنا ننكروا المسألة هذه اللي هي هذا الإعلام الذي يمجد العنف والجريمة والإجرام بصفة عامة. هذا الكل مش في تونس برك، راه موجود حتى في العالم العربي، موجود برشا مسلسلات مصارة، برشا مسلسلات وأفلام مصرية تشجع وتمجد ذلك الشخص كالباندي اللي يستعمل في السلاح اللي يبيع في المخدرات، اللي نقدموه في صورة النموذج في صورة البطل في صورة القدوة، وهو في آخر المطاف يقعد مجرم، يقعد بيع مخدرات ويقعد قاطع طريق، ولكن نقدموه بصورة جميلة يتحاطف مع المشاهد وذو صورة ذلك البطل الذي لا يقهر. هناك يا شباب راهو تسهل الدمغجة بتاعه، تسهل استجلابه لهذا الفضاء اللي باش يكون هكاي كموديل يتبعه. هذا كل الحقيقة ما لازموش يكون موجود، لازم نزرع قيم باهية، ديننا الحنيف، أخلاقنا، مجتمعنا، هذا كل لازمنا نثمنوه. ولكن للأسف الشديد القاعد صاير اللي هو أصبح البطل ذلك الباد بوي كما يقولوا باللونجلي، ذلك الفتى السيء هو اللباهي، حتى الحقيقة لدى المراهقات والفتيات كل موشم وكل باندية أصبح يعني هكا الطفل ممكن ربما الشاب اللي يحبوا عليه، ولكن النكاية فما اختلال في المنظومة القيمية، رانا بدلنا البارامتر بتاع المجتمع، المشباهي وإلا السيء هو أصبح المطلوب والمرغوب، والإنسان العاقل ولينا نصوره في برشا مسلسلات شفناها قبل، ومزالت الطفل المثقف والقاري والعاقل تقاه لابس مراية تنضره وجابت شعره على جنب مش شعره على جنب وسوريا مسكرة حتى القفلة الأخرانية لرقبته أو كل قبلها شوية. الحقيقة أن هذه المنظومة يجب أن تتغير، هو النتائج قد نشوفوا فيها عملية قتل، عملية طعن، عملية بركاج، بيع مخدرات أصبحت منتشرة بدرجة رهيبة جدا لعدة أسباب كما قلنا، أسباب اجتماعية، أخلاقية، اقتصادية، تربوية كيف كيف، هذا الكل أدى إلى هذا الانحراف الأخلاقي للأسف الشديد. يعني في ثالث أيام العيد اللي هو أمس عملية طعن في قلب المنطقة السياحية بالطريقة هكية، وطفل يفارق الحياة، طفل مازال طفل بينسير عمره 15 عام، للي شيء الخطر تصدى لمجموعة من الأنفار قاعدين يتقبحوا قلهم نقصوا من القباح، النتيجة طعن ثم وفاة طفل وحيد أبوي.
شيء أسف للحقيقة بدون تعليق. بدون تعليق لازمنا نراجع روحنا. المنظومة التربوية لازمها تراجع، المنظومة الاجتماعية والأسرة ككل ودور الأسرة في هذا الكل لازم كل لازم يتراجع. منظومة أمنية زادة كيف كيف لازم تراجع، لأنه حتى ولو كون قاصر وقام بهذه الجريمة فإنه وعي. ما نحكيوش على وعي بتثلاثينات، يعني اللي هو الطفل تثلاثينات كما الطفل 2026 فما تطور كبير جدا. حتى احنا في بعضنا نقوله مش كما احنا كنا صغار كما أولادنا تو في العمر، في نفس المرحلة العمرية فما نضج ربما وفما مسؤولية عن الأفعال، لازمها حتى المسؤولية الجنائية لازمها تراجع من طرف المشرع. هذا كان عنا في دخلة اليوم برنامج فريد.

0: كريم جفريت يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زون تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
1: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد في برنامج أفريات. مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى في برنامج أفريات تو 11:24. نعود نذكروكم بوسائل الاتصال معنا، نجموا تطلبونا على 71-134-396 وإلا تبعثونا مساجات على الواتساب على 29-29-66-68. كيف نجموا تخليوا كومنتاريتكم تحت أفيش برنامج أفريت، تلقوها على الباج أوفيسيال راديو رام فيم. مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات أينما كنتم. تو قايت أستيس دو جور.
2: أستيس دو جور. أستيس دو جور.
1: في أستيس دو جور سعداء برشا باستقبال معنا تقني سامي في الهندسة في البستنة والهندسة الفلاحية سي معز الرويس. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا سي
1: بيك، عيدك مبروك سين دايما.
3: ربي يحييك
1: عايشك، ربي يبارك لك. سي معز كيفاش تعدى العيد؟
3: لاباس الحمد لله لاباس.
1: تذبح ولا
3: نذبحش، نشارك نعاون وكهو
1: نعاون بالمشوي
3: نعاون ونعاونوا بالنجم
1: بالمشوي وبالماكلة. سي معز، فما موضوع ربما توكي بديت شفناه في الأسواق اللي هو الكرموس. كرموس طاح على بكر سنين وإلا هكا وقته،
3: هذا وقته، هذا البيثر تو، هذه كرش البيثر،
1: هذه البيثر. قديش تقعد الكرش هذه؟
3: كرش البيثر تتواصل حتى الشهر واكثر شويه من شهر،
1: ماهيش برشا، فيسع فيسع
3: فيسع توفى كرش البيثر. هذه كرش كيما نقولوا الكرموس، فيه اصناف، فما البيثر اللي يعطي دو برودكسيون في العام،
1: اي
3: معناتها برودكسيون كرش بيثر في الوقت هذايا في اخر ماي في اول جوان،
1: اي
3: وتعطي كرش كرموس كيما نقولوا في الصيفي
1: اللي هو من
3: في الصيف، معناتها ابارتير من جويليا.
1: من جويليا اي،
3: وفما الكرموس اللي معناتها يونيفير، معناتها برودكسيون واحدة في العام. الا زاد يبدا من شهر جويليا حتى كش يوصل حتى للشتاء،
1: حتى سبتمبر اكتوبر،
3: حتى فما حتى الاكثر.
1: مره ريت الكرموس ريتو في تقريبا في ديسمبر،
3: اي
1: كيك اخر لا اخر سب اكتوبر، يظل في نوفمبر، يظل في اخر نوفمبر. شفتوا مره كرموس في اخر نوفمبر عنده جيعميل تالي تقريبا كيك.
3: هو تو عندنا الاصناف التونسيه تاعنا، عنا أصناف متأخرة كما نقولوا، كما السلطاني مثال، السلطاني
1: أي.
3: يبدأ في سبتمبر ويتواصل حتى شهر وأكثر من شهر،
1: أي.
3: وفما الأصناف اللي دخلت لنا جديدة أونتر بارونتيز يسميوها كات سيزون، ريالمون فماش كرموس كات سيزون، أما شنو فترة الإنتاج تكون أطول، ينجم يوصل حتى كش للشتاء. فهمت، تبقينا في المطعم نتاعه وكل كي يبدا طايب في الشتاء، ما فماش هكا السخانه نتاع الصيف، وكل ما تلقاش فيه الجوله
1: نتاع الكرموس المعسله كي تلقاها الكعبه معسله برشا.
3: بالضبط، ما تبداش معسله برشا وناقصه حلاوه جينيرالمون.
1: عندنا برشا انواع تاع كرموس، الاصناف قديش تقريبا من صنف عندك فكره؟
3: الاصناف التونسيه عندنا خيرات ربي، عندنا فوق ال 30 40 نوع ممكن موجودين
1: وكلهم تونس. هذول
3: كلهم يقولوا
1: فما بتاش اسمها، فما بت
3: جبه
1: فوالا جبه،
3: هذاك تشهر هذاك خطر عنده التسميه المثبته للاصل لاوسي، الكرموس بتاع جبه البوحولي
1: أي.
3: متحصل على التسميه المثبته للاصل هذاك، معناتها ولا صنف عالمي تجم تقول،
1: يعني هكا منسوب للجبه،
3: منسوب للجبه، الدوريجين نتاعو جبه. هو من البيثر، من اصناف البيثر، معناها يولد مرتين،
1: اي
3: يطيب بعد البيثر نتاعنا بشويه بحكم الجبه ابرد من هنا، دونك عندك بيه تو ويبدا لونه مارون،
1: اي
3: مارون مستكحل شويه. فهمت هذاك اقل شويه حلاوه من البيثر نتاعنا، لكنه ثمره باهيه مزيانه.
1: يعني كنبته احنا كنحكيو كشجره، الشجره الكرم اللي هي منتشره ظلي في تونس كامله، يعني نلقاوها من الشمال الى الجنوب كاملة.
3: وعنا اصناف تو احنا قبل مثلا الجنوب عنده اصنافه، الوسط والساحل عنده اصنافه، والشمال عنده اصنافه، تو تبارك الله
1: انتشرت خلطت
3: الناس كل تحب تجرب وتحب تزرع وتحب تعمل كوليكسيون، كل حد بون فما اصناف تتماشى مع المناخ مع الطقس وكذا. وفما أصناف اللي تعطي كما نقولوا تولد هي لكن تعطيك كاليتي أقل كي تتبدل عليها البلاصة.
1: هو احنا خلنا بديو من الأول الشجر الكرمة الكرمة كيفاش نبدأ نزرعها؟ يعني ناخذها شتلة نجمو نقصو عود الترقيد الهوائي كيفاش نجمو احنا نتحصل على شجرة كرموس باش تكون شجرة منجة تتلقم ما تتلقمش؟
3: باهي بارك الله فيك. شجرة الكرموس هي الفلاح ولا الهاوي اللي باش يزرع في حديقته كيما ينجم ياخذها كيما نقولوا من منبت حاضره كيما ينجم يزرعها وحده. معناتها من اسهل ما فما في الزريعه الكرموس ناخذ عقله كيما نقولوا عود نتاع 30 سنتيمتر يكون كيما نقولوا بالغ ونزرعوه وما نكثرولوش الماء باش ما يخمرش ويضرب. وسينو الواحد باش يربح الوقت ياخذ شتله حاضره ويزم يعرف منين يشري زاد باش
1: اكيد يعني باش تعرف الفاريتي صحيحه
3: صحيت باش ياخذ فاريتي صحيحه مش ياخذ حاجه تطلع له حاجه
1: اي.
3: وفما انت زاد ذكرت تو الترقيد الهوائي
1: اي
3: بون هذيك اللي بروفيسيونيل ما يمشيولهاش يمشيو الاكثريه
1: للعود ديريكت
3: بروفيسيونيل يمشي ياخذ لك مشتله حاضره
1: اي.
3: وتو فما طريقه جديده نتاع تكاثر اكثر التين اللي هي طريقه مخبريه اللي نسميوها ان فيترو
1: يعني
3: المخابر.
1: كيفاش تصير
3: يعني عملية؟ في المخابر ياخذوا يجيو ياخذوا القمه الناميه البورجون تيرمينال نتاع الفاريتي اللي نحبوا عليها
1: اي
3: ونكثروها في المخابر. هذيك شنو هي الخاصيه نتاعها؟ تعطينا نباتات خاليه من الفيروسات. خاطر تو لاحظنا برشا انتشار برشا فيروسات في حقول التين في تونس وهذا باش نلاحظوه. ترى الورقه فيها مزركشه شويه تلقاها خضراء غامقه ومستصفره وموجه هكا الورقه وكل هكية معناتها اتاك نتاع فيروس وهذاك ينقص من الانتاج وينقص من المناعه نتاع

0: في الكل تمشي.
1: باهي
0: تبقينا اذا كان احنا والزراعه فما البعلي وفما السقوي.
1: اي
0: فهمت. الحقيقه في البعلي يلزم ساعه يلزمنا نتبعوها شويه معناتها
1: من الاول
0: يعني الاولى لين تكبر الشجره وكل معناتها لين وكي تبدا سنوات كيما نقولوا الامطار ناقصا نوقفوا لها ونعاونوها باش تشد روحها وتنجح بعلي.
1: تنجح بعلي
0: تنجح تنجح
1: يعني تو حسب المتداول اللي نعرفه يعني ربما كونه الكرمه تحب المي ماذا بينا تزرعها في مجرى ما في واد في حاجه باش تكون ديما متغذيه باش تعطي ربما انتاج اكثر والا باش اسكو هي مقاومه للجفاف مش مقاومه؟
0: هي مقاومه للجفاف لكن قد ما تكون مسقيه قد ما تكون ثمارها خير. وفما ملاحظه نتاع سقيان مثال للناس اللي زرعه كيما نقولوا كميات باش تبدا تعرف. مثال عندك البيثر
1: أي.
0: وقت اللي يوصل يعمل الكعبه
1: اي
0: نقصوا عليه الماء لين تطيب الكعبه معناتها من الكعبه توصل حجم كيما نقولوا قد 100 فرنك ولا اصغر شويه
1: اي
0: شجره البيثر لازم نقصوا عليها الماء
1: مش باهيلها
0: كل وقت مش باهيلها يولي تولي تاثر على نوعيه الثمار. بينما الكرموس بالعكس الكرموس كي يعمل الكعبة ماذا بيك ما تقصش عليه
1: زيد تعطيه المي باش
0: ما تعطيه قد ما الثمرة تجي خير. وهذا مع عملية التذكير للأصناف اللي تحتاج الذكر
1: فوالا التذكير مش نجيوه من بعد عملية التذكير بالحفرة اللي نزرو فيها الكرمة كيف النيل أيوه. لديمونسيون بتاعها
0: الحفرة كما قلنا على القارصة الأسبوع اللي فات ديما أحسن حفرة ديما تكون بتاع متر كوب متر على متر على غرق متر والزريعة كان في البعلي ينجم يزرعها كما الزيتونة كما نقولوا السلعة يزرعها اللوطة وهي تكبر هو يردم بالطريف ينجم كيك خاطر ما فيش تلقيم هو الكرموس
1: ولا.
0: ينجم يزرع وغارق ويردم بشوية بشوية لين تعلى السجرة بشكاكة تبدأ جذورها كما نقولوا بعيد على وجه القاع حتى كيف يجي جفاف وكل تتحمل
1: بي.
0: سينو اللي عنده الماء يحفر الحفرة كما قلنا يغبرها من اللوطة ويرجع يسكرها بالتراب ويزرع على وجه القاع يحوضها ويعدي لها جوتا جوت ولا باش يسقي بالبرغاتير ولا كيما باش يسقي هو فهمت
1: هذه يعني العروق بتاعها مثلا توكي برشا يسمعوا فينا توكي مستمعين ومستمعات حبوا يسألوا اسكو تنجم تزرعها في الدار عند عروقه تاثر على حيوط على البني كيما بار اكزومبل توت ولا كيما الفيكوس ولا
0: أي فولا. هي فعلا هي فرد عائله هي والفيكوس شجره الكرموس هي اصل اسمها العلمي فيكوس كاريكا سي تان فيكوس والفيكوس اللي مزروع في الشوارع معناها اولاد عم معناتها اللي فيكوس الكل كيف كيف دونك عندهم سيستم راسينير قوي برشا الكرمه في الدار
1: تاثر على حيوط
0: تاثر
1: يعني عروقها أثر. تمشي لاترال يعني كيما تمشي
0: فما عرق بيفوتون يهبط برينسيبال يهبط
1: فيرتيكال
0: فما عروق تمشي سوبرفيسيال
1: تمشي على الجناب
0: على الجناب تمشي على الجناب هذيك تاثر
1: تاثر يعني ماذا بينا كي مش نزرع كرمه نحاولوا من بعدها لو ماكسيموم على البني
0: نبعدوها الماكسيموم
1: وكي تعطيها بار اكزومبل تعطيها انت زايد مي اسكو زاد العروق تسرح بنفس الطريقه
0: لا اقل شوي
1: اقل شوي تولي خاطر تلقى
0: كيف تسقيها اقل وكيف تقلمها زادة ما تكبرش برشا في الحجم
1: اي
0: العروق ما تلوش باش تبعد لبعيد
1: فوالا ماش عندها برشا بزوان
0: بالضبط
1: جيت زاد السؤال كونه الامراض اللي تصيب الكرم فما امراض
0: فما عده امراض
1: اي
0: اهمها فما لاكاريان الرثله
1: اي
0: لاكاريان تصيب برشا الكرمه
1: لاكاريان مش كيما اللي تضرب زاد القرصه هي بيدها تولي الورقه كالملهوثه كيك ولا لزكريان
0: هذيك المينوز
1: مينوز
0: المينوز اللي تضرب القرصه تعكرش الورقه المينوز
1: اي
0: لاكاريان هو عناكب
1: جويده
0: برشا
1: اي
0: وتجي وقت السخانه فكي تبدا الدنيا سخونه
1: اي
0: وسيرتو كي تبدا كيما نقولوا الورقه نتاع الكرمه مسخه بالتراب كيفاش تكبش هي وتحبك
1: المليو هكا تحب
0: المليو هذاك باش تعيش فيه
1: اي
0: دونك النجم واحنا كيما نقولوا باش نقصوا من الاتاك نتاع لاكاريان عندك اول حاجه فما في الشتاء وقت اللي تبدا الكرمه نافضه اوراقها بعد ما نقوموا بعمليه التقليم فما المداوات الشتويه مهمة برشا
1: اي
0: تنقص من لاكاريان ومن الحشرات الكل بصفة عامة هذيك مهمة برشا برشا المداوات الشتوية
1: ايش نعطيوها بربي سي معز
0: المداوات الشتوية تصير بمادة نحاسية الدواء مادة نحاسية وتتخلط مع زيوت بالشكل الزيوت هذيك تغلف الحشرات ولا البيض نتاع الحشرات
1: اي ويموت
0: تحت القشره ويموت ما تترتحنا من برشا مداوات من بعد في الربيع هذيك المداوات الشتويه
1: المداوات الشتويه تبدا من وقت

0: تيش يعني وقت العود نايم كما نقول،
1: وقت العود نايم، وقت الشجرة تطيح ورقها، بعد ما هي تطيح ورقها كان فما التقليم، نعملوا التقليم في جرده ونعملوا المداوات الشتوية.
0: وجميع أنواع الأشجار هذه المثمرة
1: الأغلبية نعملوا لها المداوات الشتوية،
0: الأغلبية نحطوا لها النحاس
1: وزيوت، فما زيوت خاصة، زيوت بيضاء.
0: واضح به. هذه بالنسبة للأمراض التي تصيب الزبيرة كما نقوله، يعني كيفش تكون بطريقة حادة، بطريقة شو نقصه، أنه كيفش نقلموها بنا طريقة.
1: هي فما زوز طرق متاع كيفش الساعة، فما تايد فورماسيون من الأول.
0: أي.
1: كان البلاصة كما نقوله مغطية وبروتيجي على الريح، النجم والكرمة نطلعوها كما السجرة معتها فورم دو غوبلي، تطلع ساق كما نقولوا 60-80 سنتي، وبعد يجيوا الفروع،
0: بعد ايش تتحل كي الباراسول،
1: بعد تتحل
0: اي تتحل هيك الفوق،
1: تتحل الفوق
0: اي.
1: سينو اذا بلاصة كما نقولوا فيها برشا ريح وبرشا ومسيبة وكل، ماذا بينا الكرمة ما نخلي ما نربيوهاش على ساق برك، خاطر تولي معرضة للتكسير بالريح. دونك نعملوا لها نخليوها نقصوها من الاول وهي صغيرة، باش تخرجك الفروع هذوكم يكونوا قراب للتراب، باش تحمي روحها هي من الريح، باش تشد روحها.
0: يعني هذه في جنرال مو في تقاه في ارض مسيبة،
1: في بلاصة مسيبة وفيها برشا ريح كما في الجنوب مثلا، في الجنوب يخدموا بالطريقة هذه، ترى الكرمة هكا تراها كل الكرة هكا وبركة على التراب.
0: صحيح
1: صحيح. شفتوا
0: هذا في البقالطة، في البقالطة عندهم برشا زاد كرم وغادي فريتي الحقيقة مزيان على الاخر، سورتو القريب للبحر. تقعد الكرمة قديش من فرع قصير كبير، هي كبيرة لكن كلها مدحتحة، كلها مدورة، ما هيش طالعة كما قلت انت كما الزيتونة ساقة على رجله ومقصوصة ومحلولة فروع فروع، لا كلها مقدسة في القعم، دورة فرد دورة وهابطة للقعم كلها.
1: وفما الطريقة الأولى اللي قلناها تطلع اون غوبلي، تو فما برشا فلاحة الكرمة يحجمها من فوق على علو كما نقولوا ما يخليهاش تفوت زوز مترو، كان باش يعمل مداوات تبدا سهله، كان باش يعمل باش يجمع تبدا سهله،
0: صحيح
1: كان باش يعلق ذكار سهله، معناتها في كل شيء في لي زاكسيون اللي باش يعملهم الكل يلقى.
0: بربي عندنا سؤال من مدام امال جلاسي، قالت لك بربي الكرمه تمشي في الارض الحجريه ولا
1: تمشي؟ بون اذا كان انت حفرت الحفره ولقيت حجر حجر حجر ما لقيتش كيما نقولوا تراب، الحجر لابد باش تكون فيه ديفيسور، فهمت؟ دونك تجيب لها تراب باهي جست على حد الحفره، ومن بعد هي تتصرف عروقها تتصرف.
0: تراب شو نوع التراب اللي نجم نحطوه؟ رمل، تراب غبار،
1: تراب زيتون، فهمت؟ تراب عادي،
0: تراب تسوى،
1: تراب عادي، تراب سوى عادي،
0: يعني مش لازم كتيروي ولا لا كومبوست ولا حاجه،
1: هذاك اوبسيون تحب تزيدها تزيدها
0: باش تمشي مليح وبارك. فما حاجه اخرى توكي نحكي على الذكر،
1: الذكر
0: الذكر اسكو هو لازم للكرمه للبيثر؟
1: به احنا في الكرموس شعنا عندنا اصناف تستحق الذكار، اصناف ذاتيه التلقيح.
0: به
1: جينيرالمون البيثر ما يستحقش ذكار،
0: البيثر ما يستحقش توكيل اللي طايح تو من غير ذكار،
1: هذاك ما غير ذكار يولد وحده. الكرش الثانيه اللي يعملها متاع الكرموس كان ما تذكرهاش تجيب، كان تذكرها تجيب لك كاليتي ما خير، تعطيك نوعيه افضل. فهمت؟ وبالنسبه للكرموس، الكرموس اللي يستحق الذكار ديما كيف نذكروه، هو اللي يستحق الذكار هذا معناته ما اوبليغاتوار باش نذكروه، فهمت؟ والذكار فيه اصناف، اش فيه اصناف؟ فيه اصناف كيما نقولوا بدريه، فيه اصناف فصليه، وفيه اصناف متاخره. هي الكرمه كيف نجيو نثبتوا فيها احنا في الولاده، العرف اللي باش يحمل الثمار يبدا يطلع في الثمار من اللوطه، ويبدا ماشي والثمار تطلع ثمار جديده واحنا عمال واحنا طالعين.
0: اي
1: دونك الثمار اللوطانيه هذيك يلزمها كيما نقولوا نوع نتاع ذكار بدري، باش فما كوانسيدونس معناها بين وقت اللي تحضر
0: يعني باش السيكل يركب على بعضه،
1: معناتها باش الحشره اللي هي البلاستوفاج اللي تعيش في
0: الذكار،
1: في الذكار كي باش تخرج تلقى كل الثمره هذيك تدخل فيها،
0: تلقى حاضره من اليو فافورابل
1: فوالا. الثمره الثمار اللي بتجي بعد يحتمل ما يخلطوش على الكرش هذيك نتاع الذكار. دونك احنا شنو ننصحوا؟ ننصحوا الفلاح كي يزرع ماذا به يزرع ثلاثة اصناف نتاع ذكار، يزرع الذكار البدري والذكار الفصلي والذكار المستاخر، وفما فلاح اخرين شي يعمل ساعات يقول لك يعني الذكار متاعي مثلا ما حضرش والكرمة حضرت
0: يمشي يشري لها
1: يولي يمشي يهبط للجنوب خاطر الذكار ديما في الجنوب ولا الكرموس ما احنا ديما متاع الجنوب يحضر قبل متاع الوسط ومتاع الوسط يحضر قبل متاع الشمال
0: مسخنة
1: عسخنة
0: ولا
1: فهمت دونك الذكار معناتها ضروري للأصناف اللي تستحق
0: نجم التفكير. يكون الذكار من نفس الثاني يقول لك لا الذكار بتاعياني لا ما يمكن ما يلقح ليش وإلا لا ولا
1: لا يلقح يلقح والذكارة ماذا بينا كيف نزرعوا شجرة الذكار
0: أي؟
1: من المستحسن ما نزرعوهاش في وسط الكرموس
0: أه.
1: نزرعها كما نقولوا في
0: بعيدة
1: في الثانية كما نقولوا على سر
0: علاش
1: مثال احنا تو استحقينا مثال جات اتاك متاع حشرات ولا حاجة للكرمة
0: اي
1: مثلا كيما الذبابة المتوسطية ولا
0: اي,
1: أي حاجة استحقينا باش نعملو تريتمو باش نداويو
0: اي
1: باش ما نقتلوشك الحشرة اللي تلقح هانو نداويو الكرمات متاعنا والذكارة تبدأ بعيدة
0: كي نقول يعني نحب نزرع الذكارة باش انت تلقح اوتوماتيكمو للكرموس
1: اي
0: اي نجم ولا ماهيش فكرة يعني ناجحة يعني اني نزرع الذكر فوسط كما نزرع مثلا الفستق الفستق مو نزرع اربع كعبات فستق كعبة ذكر فما انه ما تفزق الكيك ولا به علاش اني كي نقولوا اربع كرمات ونزرع لهم الذكر في الوسط باش ما نقعدش اني نحي ونحط في كل شجره والى اخره ولا
1: اي تجم كيك تجم اما كيما قلت لك علاش يكون ابعد خيره كي تجي تعمل تريتمون مثال
0: ترصيد مش تقتل لك الذكر هكا يمشي يموت به يقولوا هو كونه الذكر ساعات مش لازم نولي نحط كيما نقولوا الكعبه غرت فيها شويه خميره ولا طاسه فيها مي والا اللي هو شنو الذكر مو ناموس الناموس مش يحط على الكعبه تتذكر كيك ولا كعبه طماطم هكا تخامر شويه طلع الناموس يذكر لي الكرمه
1: سؤالك باهي هذا برشا ناس يقولوا هذه نحط كعبه طماطم ونحط خميره ونحط ياغورته ونحط
0: بله
1: هذا ما عندوش حتى علاقه بالتذكير علاش
0: عمليه التذكير بربي فسر لنا ايش معناها ايش معنى كيفاش تصير عمليه
1: كيفاش تصير عمليه التذكير
0: اي
1: هي شجره الذكار معناتها في الكعب نتاعها تعيش الحشره هذه اللي هي البلاستوفاج
0: اي
1: البلاستوفاج باش تخرج معناتها هي المسكن نتاعها تسكن في كعبه الذكار
0: تسكن في كعبه الذكار
1: باه نقولوا احنا كيف تموت توفى كعبه الذكار وين تمشي
0: بالضبط
1: فالذكار هو اللي يحضر في الربيع هذا كي يتسمى الذكار
0: اي
1: وشجره الذكار تعمل زوز كروش اخرين
0: باه
1: الذكار هو اللي يلقح الكرموس
0: باه
1: وفما زوز كروش اخرين كرش صيفيه تتعدي الصيف والخريف
0: اي
1: تتسمى الشرو
0: اي
1: ولا سامحني الشروم الكرش الشتويه
0: اي
1: كرش الشتويه نتاع الذكار الشتوي يتسمى شروم
0: شروم
1: والذكار الصيفي والخريفي يتسمى البروم
0: البروم شروم وبروم
1: شروم وبروم وذكار
0: وذكار
1: دونك هي الحشره هذه تتنقل من الثمره نتاع
0: الشروم البروم من البروم
1: من البروم
0: للشروم
1: للذكار ويقعد السيكل كيكا يدور كل عام كيك
0: الشروم والبروم نستعملوه في عمليه التذكير ولا جست هو كحاضنه
1: مسكن هذاك للحشره في الفصول اللي ما فيهاش كرموس باش يتواصل السيكل نتاعها وتقعد
0: عايشه
1: هي تو الحشره كيف تخرج البلاستوفاج من كعبه الذكار
0: اي
1: مشى الكعبة الكرموس
0: أي؟
1: على أساس في مخها باش تعمل السيكل نتاعها باش تبيض
0: اي
1: باش تبيض غادي
0: اي
1: كيف تخرج
0: اي
1: اوتوماتيكمون باش تهز في جوانحها حبوب اللقاح
0: تاع
1: الذكر دخلت الغادي سي لقحت
0: وحبوب اللقاح تاخوهم من ماك الذكر ماك الذكر اللي عايشه فيها
1: الذكر اللي عايشه فيها
0: بربي فما سؤال جينا من عند مدام هدى العيون قالت بربي عندي عندنا كرمه طلعت وحدها هي طلعت في حيط طابيه نبتت وحدها وطلع كعبات صغار وما توصلش يعني اسكو نلقمها ما نلقمهاش ونجم نعمل معاها هي طلعت نبتت وحدها في حيط طابيه
1: هذاك الكرموس اللي ينبت وحده
0: اي
1: كيما ينجم يطلع ذكار كيما ينجم يطلع كرموس حاجه هذيك سوميزو هزار معناها كل حد وكيفاش باش تجيه كان طلعت كرمه فبها وكرمه تجم تطلع صنف جديد ما فماش في العالم اصل خاطر هي جايه تلقيح نتاع احنا كيف نحلوها كعبة الكرموس ريتشك
0: الليغران
1: الليغران جويدين الصفر هكوم هذيك الثمره هي هذيك الثمرة الزريعة متاع الكرموس. هذيك كيف تزرعها تعطيك بوبولاسيون هيتروجين، تجم تطلع لك حاجة باهية، تجم تطلع حاجة خايبة، الله أعلم كل حد وش تطلع له. أصل حتى في لي ريشيرش متاع لي نوفيل فاريتي يخدموا
0: بالطريقة
1: هذيك. باهية هي تو كيف طلعت لها ما تشدش، تجم تلقمها، والتلقيم متاعها أحسن تلقيم تلقمها بالقلم في فصل الشتاء.
0: يعني تمشي تقص من كرمة تعرفها،
1: الكرمة
0: وتقص هيك كريمون وتحل في سير،
1: تقص العود وتحل
0: أي وتسقطها في وسطها،
1: يا ما بالقشرة ولا بالعظم، معناتها في بالقلم يتسمى.
0: وربما الحصة جات ونحكيه على طرق التلقيم كيفاش تكون سيموس
1: ان شاء الله.
0: الور ذو اللي وصلنا هنيك لنهاية الموضوع بتاعنا. شكرا ليك سيموس، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على الحضور معنا وعلى عايشك. كل هذه المعطيات.
1: شكرا.
2: استيس دو جور، استيس دو جور،
0: هذا شكينا عنا في استيس دو جور، مع يعني حكينا على الكرم والذكار وأنواع الكرم. مازلنا مواصلين معكم في برنامج أفريات، خليكم معنا ما تبعدوش.
2: برنامج أفريات يرجع لكم بعد شوية.
3: قيت الشهر على لرم فام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
4: كبليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: وتطلع مش بالإيه.
1: عملجيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: انتم تسمعوا في برنامج افريت من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
3: مقيد الاشهار على ارام اف ام.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.

0: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
1: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد في برنامج أفريات. مازلنا مواصلين معكم في برنامجنا الأسبوعي، برنامج لفريات، برنامج العقارات ومختلف ما الفقرات اللي تخص البناء، تخص العقارات وغير ذلك. معنا توكية في فقرة قبل ما تبني.
2: قبل ما تبني، قبل ما تبني،
1: قبل ما تبني. سعادة برشا باستقبال سي محمد معتوق، تقني سامي في البناء. أهلا وسهلا سي محمد.
3: صباح خير سي فؤاد،
1: عيدك مبروك. سنين دايما
3: عايشك، سنين دايما
1: لك وحشة ولك غيبة سي محمد. مرحبا بيك.
3: عنا برشا ما تقبلناش، الله غالب ظروف متاع خدمة، وعندي دي زونجاجمون البرة من سوسة.
1: ربي عينك
3: والله، ماذا بيا كنت نكون بحذاكم ديما. ما صراحة
1: مرحبا بيك تومو سي محمد، الباب مفتوح والميكرو عندك باش تنورنا بالنصايح تقنيات البناء كالعادة. شو عملت في العيد الساعة؟
3: والله في العيد كالعادة روحت للعيلة، تلهيت شوية بالعيلة كالعادة، ذبحنا العلوش، شوينا، كلينا.
1: نسألك سؤال، تذبح انت ولا فما جزاء؟
3: شطر بشطر،
1: شطر بشطر، تعاون بالمشوي زاد انت كي خونا.
3: والله هو الوالد يذبح وين
1: يا ربي يفضل، يا ربي يفضل لكم بعضكم ان شاء الله ديما ملمومين في خير. سي محمد بي اليوم مش نحكيه في موضوع اللي هو ربما السلامة والتقنيات باش كي الدنيا سخنت والصيف، اش نعملوا في الشوانت؟ شنو ما الاجراءات اللي ناخذوهم باش تكون الخدام محمي مريقل والبنايات زادت كيف كيف تكون متاقه ربما المواصفات؟
3: صحيح، هو في الشوانت الحقيقه في البريود نتاع الصيف، البريود نتاع الصيف في من ناحيه الشوانت بريود كريتيك شويه، يكثروا فيها الحقيقه الديفوات وتكثر فيها المشاكل بحكم برشا سخانه ويعني وبرشا ظروف تخلي اللي العامل يعني من كثرة السخانة يتعب بار اكزومبل، يعمل يعني كما حكينا يعمل برشا ديفوات، وهو حتى الماتريول اللي نستعمله فيه ولا التكنيك اللي نخدمه بهم في الوقت متاع الصيف مع السخانة، دونك هو وحده وحده
1: يعني
3: يتأثر بالسخانة دو تل فاسون يصيرون برشا مشاكل القدام.
1: به اول بريكوسيون، اول الاجراء شو نعمله مثلا؟ شين الاجراءات اللي ناخذها؟
3: هو شوف، اول حاجه نحكيو عليها اون جينيرال بخلاف يعني لي تكنيك نتاعنا والافونسمون تاع الشانتي نتاعنا، خاطر صراحه المقاولين يبداو يخموا كيفاش يطلع الكادونس نتاعو في وسط الشانتي ولا يخدم بريتم كيما يحبوا هو تيوريكمون، اما في البراتيك بالطبيعه كي تبدا الدنيا صيف اوتوماتيكمون الكادونس يطيح والريتم يطيح والخدمه يعني تصعب شويه على الخدام. دونك احنا اول حاجه يعني كريسبونسابل نخمو فيها هي اول حاجه نحميو خدامتنا من شمس الساعه ونشوفو لهم ديزيكيبمون على السخانه على الشمس، نشوفو لهم طريقه كيفاش نبدلو حتى من التوقيت نتاع الخدمه، بار اكزومبل نخدمو الصباح بكري نرتحو في البريود نتاع القايله، نعاودو نرجعو نخدمو بالعشيه، ولا حتى نبدلو الخدمه بالليل كومبليتمون.
1: تنجم تكون الخدمه بالليل في كاس يعني
3: تنجم انت كانت تنستالي شانتيك بالكدا ويبدا فيه كليراج به، علاش ليه؟ بون فما يعني دي فران احنا نقولوا، ولا فما حاجات في البني ما يتخدموش بالليل، اما فما حاجات يتخدموا بالليل، يعني برشا حاجات يتخدموا بالليل. اذا كان الانستالاسيون نتاع الشانتي نتاعك مؤهله مش تخدم بالليل، بيان سور تبدا بيان كليري بار اكزومبل برشا بروجيكتورات، تبدا الدنيا ضاويه، يبدا الماتريال موجود بالكدا، دونك تنجم تخدم بالليل كيف كيف، كيما تخدم بالليل كيما تخدم بالصباح.
1: يولي يكون ربما لي كونديسيون دو ترافاي يكون خير،
3: بالطبيعه الخدام يبدا مرتاح اكثر في الـ في الـ في خدمه الليل، كما زادها كما حكينا الماتريو ما يتاثرش بالسخانه وما يصيرونش حاجات اللي ما كناش متوقعينهم.
1: اضافه اسكو البناء يتاثر مثلا بالسخانه بالعوامل الجويه؟ اوكي احنا كما قلنا قادمين على اليوم برانسيب دخلنا في فصل الصيف اوفيسيالمون، اسكو فما يتاثر العوامل الجويه سورتو السخانه في طريق على المواد البناء.
3: بيان سور احنا تو بار اكزومبل نبداو حتى بحاجه صغيره كيما في الشوانت الكبار كيما في الشوانت الصغار اللي نحكيو يعني في ليت ولا ديار.
1: أي.
3: ابسط الاشياء بار اكزومبل البناء ولا الخدام كي خلطوا خلطه.
1: أي.
3: كي خلطوا خلطه يخليوها يعني اون بلانير يعني يخليوها معرضه للشمس.
1: أي.
3: دونك كل درج ولا كل درجين نزيدوها شويه ماء ونخلطوها. دونك هذيك مش باهيه راهي للخلطه. احنا المورتيه يعني اللي هي الخلطه نتاعنا هي فيها ديكومبوزيسيون من الرمل والسيمان ودوزاج نتاع ماء. كي انت مش تخليها تضرب فيها الشمس تشيح تعاود لها شويه ماء تعاود هي تشيح انت تعاود لها شويه ماء. دونك هذا هو اللي موجود
1: يصير عمليه تبخر صحيح.
3: دونك الماتريو ماهو المورتيه ماهيش مش تقعد هي بيدها كيما المره الاولى كيما خلطتها فري كيما من بعد بساعه ولا بساعتين
1: مش تقعد تزيد وتعاود.
3: يعطيك الصحه.
1: اضافه حتى الجاسبياج دو طون وبتاع الخدمه يعني انت مش تقعد تخسر في وقت وكل وقت هو فلوس يعني انت باش تنجم تقدم فيه في العمل امشي يجيب المي صب عاود خلط الى اخره. هذا كل سيتو يعني جيستيون تاع التشم
3: وهي حتى هاني قلت لك الخلطه راهي تفسد كي تشيح. بيان سور راهو لازم نزيدوا الماء احنا حتى في فصل يعني الخريف ولا في الشتاء كيف كيف يعني نزيدوا في الماء في بريود معينه ما مش كل درج ولا كل درجين مش نقعد نزيدوها في الماء ونخلطوا ونعاود. فهمت كيف كيف زاد تو احنا جبدنا على الخلطه نحكيوا على بني الياجور بار اكزومبل. في بني الياجور احنا عندنا كعبه الياجور نتاعنا ولا كعبه البلوك ولا كعبه الكانتول نتاعنا من كثره السخانه انت كي تجي تحط السيمان ومش تبناها كانت لاحظ انت كصناعي ولا حتى كمولا دار ولا مولا شانتي كانت هزة كعبه الياجور من بعد ما يحط السيمان ويحطها تطلق السيمان اللي تحت منها ديريكت شيح وما هيش شادة يعني في بقعتها. دونك هذيك تأثر على حتى على يعني على قوة الحيط متاعنا. دونك شنو نعملو يلزمنا على قليلة نبخو الياجور متاعنا ولا نبخو البلوك متاعنا بالماء فهمت الناروزيوه يعني هذاك مش هو على قليلة يتنحى منه شوية السخانة ويبدأ هو يميد شوية دو تلفاصون كي نحطو الخلطة مش نبنيو بها في وسط الحيط ما تشيحناش برشا وما كانت الياجور هذيك ما تمصناش الماء متاع الخلطة دو تلفاصون
1: يعني تلمو هي تلمو ممكن كما حسب ما فهمت سي محمد تكون تلمو هي سخونة انت تحطها وهي
3: هي تجبد الماء متاع الخلطة وما تركبش يعني
1: الكولاج يقعد نقص.
3: يعطيك الصحة يعني ما عادش صحيح الحيط متاع أنا يولي فابل كيف كيف زادها كيما بني الياجور كيما الليقة حتى الليقة كي يبدأ الحيط سخون من كثرة الشمس وبيان سور كي يبدأ الطقس ساك يعني ما فيش شوية يوميديتي دو تلفاصون حتى البوسير تتعلق في الحيط متاعنا كي نجيو مش الليق وزادها شنو يصير يولي الليقة ما هيش أكروشي بالكدا في الحيط. دونك أهم حاجة ناخذوها كبريكوسيون نبخوا الحيط متاعنا بالماء أول حاجة نحيو السخانة متاع الحيط متاعنا
1: نطيحو في السخانة.
3: ثاني حاجة نحيو حتى البوسيير متاع
1: الغباب الغبرة
3: فهمت. دونك مش على قليلة ناسيوري والكروشاج متاع الليقة متاعنا في وسط الحيط هذا مثلا من الحاجات اللي واضحين وظاهرين في الشوانت الكبار والصغار.
1: اي مثلا كي يجي نصبوا الدال اسكو زاد فما اجراءات خاصه في الشرسي
3: هو البيتون عنده القانون نتاعو. احنا البيتون ما نجموش نصبوه في طقس سخون ياسر بار اكزومبل في الدال احنا ما نجموش بار اكزومبل نفوتو 35 دغري مش نجمو نصبوا الدال نتاعنا. هذاك علاش احنا ساعات حتى في ديارنا ولا في مبنيات الاهل نتاعنا نسمعوا اللي يقولوا نحبوا نصبوا الدال الصباح بكري ولا في العشيه مؤخر. صحيح راهي تكنيكمون يلزم الدال تتصب في طقس ماهوش سخون برشا
1: اي
3: وخاطرها يلزمها تاخو راحتها في الشياح نتاعها يا صباح بكري كما حكينا يا في
1: واذا كان اضطرينا بار اكزومبل ما الوقت احنا مو نعرفوا تو قبل كنا كانت الصبات تصير مانويلمون تصير الخلطه في قدام الدار وكسيتي وكل بوتونير وكسيتيرا تو كي ولا يجي البيتون حاضر بيتون حاضر زاد انت مربوط ببلانينغ تاع الشركه اللي مش تشري من عندها الور فماش دي بريكوسيون فما اجراءات نجموا وقائيا نجموا نعملوها سورتو مع السخانه. وتعرف هي اغلب الشوانت راهي 60% من المرمى ربما تتحل في الصيف الناس كل ترتاح وجماعة فرنسا ممكن يروحوا باش عنده شانتي باش يكملوا إلى آخره.
3: هو شوف توا احنا البري اولمبلوا توا يعني هو خارج عنده برشا عوام اللي العباد ولات تخدم على بالبيتون بري اولمبلوا اللي هو نتاع السنترال كيما احنا نعرفوه. دونك فما ديزاجيفون يزيدو هو السنتراليست يزيدو اللي هو الروتور دا دور دو بريز احنا نقولوا له اللي هو ما يخليش البيتون يشيح بفيسا وزاد فما المقاول زاد ياخو لي بريكوسيون نتاعو اللي هو بار اكزومبل يبخ الكفراج نتاعو بالماء بالكدا يعني يروزي الماء بالكدي قبل ما يصب الدالة. كما فما فينومين نعرفوه اللي هو يتسمى الكيراج متاع الوفراج اللي احنا مش نصبوه. شنو معنى الكيراج؟ الكيراج هو فما شكاير احنا نشريوهم كيما الشكاره السكر هذيك المارون خيش احنا نقولوا نفرشوهم من بعد الصبانه نتاع الداله بار اكزومبل بساعتين ولا هي بثلاثه سوايع ونبلوها بالماء دو تال فاسون الخيشه هذيك تشد لنا الماء مش يخلي الداله نتاعنا ولا لوفراج نتاعنا يشربك الماء هذاك بشويه بشويه كيما الريغاسيون بالضبط ويقعد زاده في على مده 7 ايام احنا نعرفوها. تقول لك نسقي الدالة
1: يطلع يسقي الدالة فوالا
3: نسقي الدالة هي صحيحة راهي باهية سقيان الدالة أما باهية خير كي نفرشوها بار اكزومبل بالخيش بون هو مكلف شوية نخدمو بها في الشوانت الكبار هذه الكيراج في الشوانت الصغار ما تسالش هات نطلع ونسقيوها الدالة الصباح بكري ولا في العشية مخر على مدة 7 ايام باهية راهي
1: باش ما تشققش باش تقعد
3: ما تشققش مش تاخو الدورسيسمون نتاعها صحيح احنا نعرفوا اللي من بعد 7 ايام من البيتون نتاعنا يبدا يبدا ياخذ في الدرسيسمون نتاعو الصحيح. دونك في 7 ايام الاولى ماذا بينا نتلهاو بالداله نتاعنا ونسقيوها الصباح بكري ولا في العشيه مخ
1: قبل ما يصبوا الصبك الرزاج بتلميك
3: بالطبيعة يلزم يبخ الكفراج نتاعو بالماء يبخ كعبة الأرضية كيف كيف كيما كعبة الأرضية اللي في وسط الدالة هذيك انت مش تصب عليها البيتون دونك مش تمص الماء نتاع البيتون ويقعد البيتون وحده وكعبة الأرضية وحدها كيما نحكيو على حيط الأجور بالضبط يعني كعبة الأرضية لازم تبلها بالماء الكفراج اللوح لازم تبله بالماء يبدا يميد مش على قليلة ما يمصلكش الماء نتاع نتاع البيتون الفري اللي انت قاعد تصب فيه
1: يعني باش تتماسك وتكون صبة مريق لما فيش
3: بطبيعة مش تاخو وقتها صحيح ومش تاخو احنا نقولو ترتاح تشيح مرتاحة يعني ما تشيحش يضربها الشمس ولا تضربها سخانة تشيح فيس هذيك هي الحاجة اللي يلزمنا ناخذوها في أمور صبان متاع بيتون متاع الدالة.
1: فماش حاجة أخرى نجمو نعملها؟
3: فما حاجات اخرين بار اكزومبل الماتريوم تاعنا ما نعرفش بار اكزومبل كيما دهينا كيما شكاير نتاع برودويات حاجه ماذا بينا نستحفظوا عليهم في بقعه يعني ماهيش معرضه للشمس
1: تتاثر يعني بالشمس.
3: احنا عندنا اي برودوي كان تشوفه في الورقه نتاعو في النوتيس نتاعو في الشكاره ولا في السطل ولا في اي حاجه تعرفوا هو وين يتخبى فانا التمبيراتور معينه فما دي برودوي ما يتحملوش السخانه بطريقة يفسدوا ما نجموش احنا نعرضوهم للسخانه هذيك وللشمس هذيك ومن بعد نحلوه البرودوي ونستعملوه دونك ينجم يكون انت قاعد تستعمل فيه برودوي فاسد.
1: زاد نذكر قبل كانوا يركبوا الفايونس في الحيط كانوا ينفخوه في برميل بتلمي
3: هذيك حاجه اخرى من ما هيش مشكلتها سخانه ولا حتى في الشتاء نفخوه الفايونس والفايونس هو
1: ومازال يتنفخ تو يظلي ما عادش
3: ولا هو ما عادش خاطر احنا تو تغرمنا بالسيمون كول ولينا نخدموا بالسيمون كول والسيمون كول يشد على حتى حاجه كيما يعني احنا حاجة شنو اللي يتنفخ ويتنفخ خلينا نفسره بالكدي يتنفخ هو كونش الباتروج الجري ما يتنفخش الباتروج علاش على خاطرك الخزف هو يعني يشرب الماء دو تيل فاسون كيما الفازه نتاع الياجور اللي حكينا عليها كي تلصقها بالسيمان ما يمصش الماء نتاع السيمان دونك هاكا تلقاه هو راوي ما عادش يمص لك الماء نتاع السيمان دو تيل فاسون
1: يصير كروشاج يصير كروشاج هذا هو يعني
3: اما السيمون كول نجم ونخدمه يعني بالفايونس ماهوش منفخ اما ماذا بينا ننفخوه علاش ما ننفخوش يعني
1: حتى نذكر قبل سي محمد كونوا لجور كان تقسيمه بالجور 6 الجور الحربي الجور
3: 6 يتنفخ
1: كان يتنفخ في البرمي
3: اي راهو هاني قلت لك لي بروسيدور القدم ينجموا يكونوا ماهمش فاهمينهم علاش اما راهو فاست برشا عباد قاعده تصير قبل هي صحيحه فهمت فاست تسقي الدالة فاست تنفخ الياجور فاست تنفخ الفايونس هذاك الكل يعني باهي
1: هو كان ربما كان يخو وقته كان يخو مجهود ولكن صحيح. يعطي افيكاسيتي وديورتي اكثر يعني
3: خلينا احنا توا في الريابيليتاسيون نمشيو لدار قديمه نلقاو اصح من دار جديد
1: سي فري نشوف الحقيقه في فيديوهات في البرة مبني بالتراب كما ستيل طابية فوالا بالطابية عمره 170 عام وميزيل روبوست للي شيء بون لكن الخدمة صحيحة يعني يعملوا تقريب 1 متر اللي هو السيس يطلع به تقريب في ماجي 70 سنتي فوق القاع هكي حجر وبعد الحجر يعملوا الطابية طابية 60 سنتي يضيف في فرنسا كي حشكل الكوري كبير ومغطي زادة باللوحة
3: إيكو كونستركسيون
1: عمره تقريب 170 عام ومازال شادد روحه لا فيه شقوق لا فيه حتى شيء لازم لي تكنيك صحاح اللي هو قالك نعمله الحجر هكايا باش المسير شكندي يطلع ومتمصش التراب خاطر مش يمص كندي والبلل والمي يطلع لفوق باش ما يأثرش عنا الحجر هكايا الى الستوب يعمل كيما العازل على المي
3: صحيح
1: إيه يعني حتى كي ترجع تشوف لي زارشيتيك التوكين مهندسين معماريين يحكيوا على البني وعلى التقنيات تحسهم يرجعوا لتالي يعني كونوا الهندسة المعمارية القديمة ماهيش من عبث فيها برشة ديزاستيوس صحيحة ويكولوجيك وتتماشى مع صحة الإنسان وعندها دور كبير باش تكونك البناء متماسك وصحيح
3: صحيح هو راه شوف هو راه ماهيش مشكلة يد عاملة بركة راه هي مشكلة ماتريو ديجا حكينا عليها قبل مش كيما الماتريو متاع
1: قبل
3: مش كيما الماتريو متاع توا صراحة كانت الماتريو خير برشة حتى اليد العاملة
1: الكاليفية
3: كانت قبل خير من توا ديجا توا انتم تعرفوا اللي عنا مشكلة متاع يد عاملة في تونس
1: صحيح.
3: ومشكلة متاع كاليتي اما مازلنا رانا مازلنا نشوفوا فما ديزونتربريز باهين وفما ديزونتربريز يخرجوا في كاليتي باهين وعنا دي ريسبونسابل باهين وعنا مهندسين باهين
1: اكيد بطبيعة الحال عنا احنا لبروفيني الكفاءات التونسية هي موجودة في برشة دول في العالم في الأوروبا ما غير ما نحكيه يعني كطباء ومهندسين وأساتذة يعني موجودين في العالم كل الكفاءات التونسية الحقيقة ما نجموش نناقشها يعني سورتو إذا كان فرض روحه في تونس اكيد يفرض روحه في الخارج ولكن نحكيه توكية على طرق جديدة ربما وليت كما الأكلة السريعة كما الفاست فود وليت حتى طريقة البناء وليت ربما سريعة ساعات ما تقاش شكل خطر البناء لازم يقعد سنوات طويلة مش
3: صحيح.
1: خمس سنين وعشر سنين وعاود لمشي بني دار تقعد أفي ليل وربما الوليت
3: هو سيفويد راه فما حتى يعني سبب باخر اللي احنا صراحة عنا شوية متدخلين في الدومين
1: هي.
3: يعني هي اللي تكنيك جديدة راه وباهي اما كي تطبقها 100%
1: أي.
3: وطبق الفيش تكنيك متاحها 100% اما احنا صراحة معنا برشا عباد يجي يقول لك اني نعرف البروسيدور هذيك جديدة نعرف نخدمها دو تل فاسون
1: يخدمها بالغلط
3: يلقى روحه الكليون ولا اي واحد يشوفها يقول لك لا راي ما نشحتش الفاز هذيك دونك لا بالعكس صحيح كان تبعتها 100% في الاكزيكسيون راي طلعت لك صحيحة وراهي نشحت فهمت
1: يعني هو الخلاصة ماذا بينا اهل الاختصاص هما اللي يعني يدخلوا في الميدان ولا داخل جديد ماذا بيه زادا يتعلم تكون فما دي فورماسيون تكون فما حتى اني نصور لي برودكتور بتاع الماتريو اللي برودوي جدد ولا نصور يعملوا دي فورماسيون
3: صناعيين هو فما لي برودكتور يعملوا في دي فورماسيون فما عنا زادا حتى دي ريفوندور قاعدين يسعوا مش يجيبوا لي ماتريو جديدة وعنا دي ريفوندور ساعات يستدعوا هو مولا البرودكتور مش يجي يعمل لهم فورماسيون فما الحقيقة فما فرنسورات صراحة يعني قاعدين يسعوا مش يجدوا ويحسنوا في الكاليتي وينصحوا لكونستركتور مش يخدموا حاجة باهية وينصحوك انت حتى باللي برودوي جدد بربي بالمناسبة على ذكر اللي فرنسور عندي زميلتي واختي منال سليمان نقولها ان شاء الله عيدك مبروك وصراحة هي قاعدة تخدم في خدمة باهية وخدمة منظمة وكانت تحبوا حتى تزوروها عندها شركة كارتاج بيع مواد البناء في حرياض فهمت هذه بالمناسبة في بليسيتي حتى جراتوي مع سيفويت اكزامبل من الاكزامبلات نتاع لي فورنيسور اللي هي قاعده تسعى مش تجيب لي برودوي جدد وتستخدم حاجه باهيه
1: واحنا نشجعوا الناس كل مرحبا بالناس كل اللي يحب ينجم يقدم المنتوج بتاعه في برنامجنا واحنا مفتوحين على الناس كل ونقبلوا الناس كل مرحبا بجميع ربما الشركات زاد تحب تقدم منتوجاتها تحب تقدم افكارها تحب تقدم زاد تجاربها في ميدان البناء التزويق والهندسة المعمارية وكل المجالات ما يخص البناء والعقارات مرحبا بالناس كل، والإدارة موجودة والإذاعة موجودة والباب مفتوح للجميع يعني بدون استثناء للناس كل، ومرحبا بالناس كل. نعود نعيدوا عن الناس كل. شكرا لك سي محمد،
3: عايشك بارك الله فيك
1: ومرحبا على التدخل. هذا كان عنا في قبل ما تبني.
2: قبل ما تبني، قبل ما تبني،
1: مازلنا مواصلين معكم في برنامج قبل ما تبني. مازلتنا الفقرة الأخيرة اللي هي العروض والأفريات. نعود نذكركم بطرق التواصل معنا، تنجموا تتصلوا بنا على 71-134-396 وإلا نجم تبعثونا مساجات على الواتساب 29-29-66-68 وإلا تخليونا تعليقاتكم تحت باج أفريات تقوها على الباج أوفيسيال راديو رام فيم. شكرا لكم، فاصل قصير ثم راجعين.
0: برنامج أفريات يرجع لكم بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net. انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
3: مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
1: تقيت الشهر على ميرم أفام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك.

0: الصين وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396 أفريت معفويت على الرقم فهم.
1: أهلا وسهلا بكم، زلنا مواصلين معكم في برنامج أفريت نص النهار و32 دقيقة، ساعتنا الثانية في برنامج أفريت، وما تسمعوا فينا على 99.8 وإلا على www.ramfm.net. نجموا كيف كيف تابعونا على الباج أوفيسيال فيسبوك راديو رامفم للتواصل معنا، 71-134-396 وإلا 29-29-66-68 على الواتساب، وإلا تنجموا تخليوا كومنتاريتكم تحت باج أفيش برنامج أفريت، تلقوا على الباج أوفيسيال راديو رامفم. توقيت عروض وأفريت،
0: عروض وأفريت،
1: عروض وفريات سعداء برشا باستقبال معنا المهندس المعماري سعيمات سماء. أهلا وسهلا سعيمات.
2: مرحبا سيفواد، وعيد مبارك لجميع المستمعين.
1: وهذه الغناية بطلب وإلحاح شديد من خونا عماد، قال بربي عديوا لي غناية كل عام وانت الحب، عنده إهداء خاص يحب يقدمه. سعيمات
2: بطبيعة لكل المستمعين قبل كل شيء،
1: هي أظن كل عام وانت الحب هي لشخص معين بذاته،
2: هي زوجتي منى ميلان تقدم لها بالغنية هذه، وكل عام هي الحب. متحب توصل

0: أبرم أكليت أكليت دوارة سعي ميدا
1: بيت عند نسيبيا ما في
0: عند نسيبيا هذا كاو تو يعني إذا نسيبهم مريك أوكي وضحت الصورة هني مراك أهلا وسهلا مرحبا بيك سيلوتي أهلا وسهلا مرحبا
2: أهلا وسهلا كل عام توما حيين بخير ومستمعين أيضا إن
0: شاء الله كل عام وانت حيين بخير
2: وسيلوتي كأنه خلط الوطال في الحكاية الغنية اللي لبستو
1: لا عديش فات شيء دي مقنية موجودة
0: لا أزولي هو توم اللوت خل طلب مني قال لي فؤاد عندي إهداء خاص ونحب على غنية كل عام وانت الحب
1: وهو كذلك
0: الحقيقة أني ما سألتوش يعني للأمانة ما سألتوش شكون موجهة أما هو نورمال مو موجهة
1: شكون باش نوجهها يعني بخلاف
0: ما نعرفش يعني نسأل يعني سؤال يعني
1: سؤالك
0: سؤال بريء ومادام قلت لك مادام قلت لك ليت الدواره في دار نسابك امورك واضحه سي عماد
2: يا ربي يهنيك
1: امين امين
0: وربي يطول
1: عشرتك تحيه خاصه بلاي اللي نسيبتي
0: ايوا
1: اهم حاجه خاطر هي عملت العصبان وهذا
0: عملت العصبان بلاي بعثت لك كعبه قالت لك لي
1: كليت غادي مشيت
0: على البلاصه وقالت لك هذه بالذمه عملت لك ليلك ولا
1: كنت ما كليتش عصبان
0: لا
1: ان شاء الله تاكل
0: باش عملت في العيد سيمات
1: كي ناس كل ذبحنا و
0: تذبح انت اني توكي مش جماعه كل الضيوف عديتهم على التيست يعني سالتهم ذبحت تذبح انت ولا
1: سنين ما ذبحتش جبت شكون ذبح هكا
0: يعني مسين تذبح انت
1: نذبح ساعات نذبح
0: ساعات وبر
1: ساعات
0: ما والسلخان ولا كيك وبر زاد
1: ونسلخ معكم بالطبيعه هو السلخان سهل
0: سهل السلخان
1: السلخان سهل لما كنت تقطيع نتاع اللحمه كي باش تجيب لحمات باهين وكل مش ملغسين كيما يقول كي المشكله
0: مضي السطور مليح آه
1: هو القوه الكل في الماتريال
0: وفي الماتريال السطور وقرده تقام رجل والبوزيشن الحقيقة كي تقال القرضة كالعالي علاش وزاد اللحم لازم يبرد ويتشمع شوية باش تجي القصة مريقلة سيلوت فيش عملت انت
2: والله اني ذبحت والجزائر كمل
0: ذبيحة عندك انت
2: عندي ذبيحة
0: اخويا الصحة وربي يتقبل منا ومنكم الاعمال الصالحة ان شاء الله
2: وتعدى بالبيت ان شاء الله وربي
0: الحمد لله ان شاء الله ديما من المؤمنين في الخير نبداو بالعروض بتاعنا الوقت ديما عندنا مشكلة الوقت والتليفونات برشا بربي زاد البربي اللي يحبوا يدخلوا معنا اكيد خليوا تليفوناتكم كي نطلبوكم بربي نحاولوا نتحصلوا عليكم والا هزوا على التليفون ولا يكونوا في بلاصة جونيابل يعني تجينا العروض وبعداش نطلبوا ما نتحصلوش على المستمعين اللي يحبوا يقدموا العروض بتاعهم الو على السلامة
3: اهلا وسهلا
0: اهلا وسهلا مرحبا سين دايما
1: مرحبا
0: مبروك اهلا بسي لطفي مرحبا بيك
1: سين دايما اخوي الغالي
3: سلام انتم
0: حيين خير عايشك سي لطفي بيه شعلنا سي لطفي اليوم
3: مش قدم غنية سارة
0: انت مش قدم غنية
1: مشكون زيدا شاسر الكويت مشكون
0: لا لا
3: لازم
1: التحدي
0: شا تحب تقدم لها زوجتك غنية يا ربي فضل هلك
3: نفس الغنية اللي قدمها
0: سايمين مرحبا اسيدي تاركي فيها شا

0: هذه الأغنية هذه هي إهداء من الرجال لكل زوجاتهم, وربي يفضلهم لبعضهم وربي يطول عشرتهم في الخير. ونهدي الأغنية هذه زادة كيف كيف كناني نهديها لزوجتي يعني بمناسبة العيد, بمناسبة كل الأعياد, وإن شاء الله ربي يدوم العشرة بين الناس كل إن شاء الله. شكرا لك. سيلوتي أهلا وسهلا.
1: احنا عنا عمارة في ترنزز في قلب الحي,
0: عمارة في الحي اي
1: هذه مش بياها بيروات طبة كل بيرو فيه 80-90-120 ميترو
0: اي
1: هي الميترو متاحة زوز مية ستمية
0: كيفاش عود لي زوز مية ستمية المدخول شهرية
1: الميترو مش بياها احنا بيروت
2: للطبة برك جديدة هذه لطفي
0: كاري ميديكال بار هي.
2: جديدة ولا قديمة
3: ايناش في
1: جديدة بيتر
0: انجاز في طور انجاز يعني شهادة ملكية فردية لكل شقة لكل بيرو
1: شهادة ملكية الكل هي جماعية ولكن انا مش يشري نقلعون شهادة ملكية متاعه
0: ولازم كلهم بكل مو
2: بالطبيعة ولازم تكون الرخصة مطابقة للإكزيكسيون
0: بالضبط
1: مطابقة معليش حتى مطابقة
0: باهي قديش فيها من طابقة هذه سيلوتفي
1: أربع إيتاجات
0: أربع طوابق
1: كل إيتاج فيه تقريبا هز ستة تقريبا ستة بخمس بيروات
0: من خمسة إلى ستة مكاتب
2: هم موجودين دون تحكيوا على بيروات موجودين معناها مقسمين موجودين الوقت الحالي موجودين
1: لا اسمعني هي كركاسة
0: يعني مش
1: فوالا الجبل البرانية مش تكمل الكل اي نحن الجبل البرانية مش تكمل الصوصة مش تكمل اي نحن
0: زلت
1: انا مش يشري هو توا يقسم على كيف هو
0: مش تعطيه كان الجبة وبرا انتم
1: هو يكرف
2: مش تعطيه الجبة والحدود متاع الابارتمون متاع البيرو
1: حد
0: مالا
1: حد فوق الدوام تاعها هي فما بيرو فما بيروات فهم 70 فهم 65 فهم 80 فهم 90 يعني فهم قدام على الكياس الرئيسي فهم التالي
0: من 65 ل 120 مترو
1: اي
2: بلاس باركينج
1: فهم بيروات ثلاثة بيروات اي فهم اي
2: كل واحدة عندها
1: مالا موجود
0: واضح به والسعر 2600 دينار للمتر المربع
1: ايه
0: 2600 دينار به واضح سيلوت في نمره تليفون
1: 8 94 34 20
2: هو سؤال صغير لطفي علاش للطبه برك علاش تقول للطبه برك
1: اول حاجه قريبه برشا للسجالي قريبه برشا في وسط الحي يعني ما تجيش للطبه ما تجيش حاجه اخرى
2: ايه ما كيفش تقدم لكم واحد اخر ما بخلاف الطب
1: يعني هي ما تجيش كان طب كلها
0: ايه هو حر يعني بدريتو ما تنجمش انت تفرض تختار يعني
1: لا هو حر حاطيني حر هو حر
2: ايه انت معناها الشوا نتاعك تحب تبيع كل الطب
1: امين الشوا نتاعي نحب نعملها بكل الطب باش تطلع حاجه نظيفه وتطلع حاجه
0: واضح شكرا ليك سي لطفي ان شاء الله عيدك مبروك مره اخرى ويعطيك الصحه شكرا ليك
2: شكرا
0: بسلام به عمارة بون ايناشوفي هي ايناشوفي اعطينا التفاصيل سي لطفي
3: هي
0: اعطينا التفاصيل
3: خاش النمر بتاعي
0: اي خضرات النمروك ما ركزتش
3: نشكرك خويا لطفي العمارة هذه في قلب الحي وين الاستياس محطة الاستياس وين ديسي الشطي معناتها قريبة لكل شيء
0: به
3: ومجي كان كما قال مجي كان هكا هو سان شوا نتاع الفوندور نتاع المول الواحد نتاع الانتربرونور
0: اي بون
3: سان شوا ينجم اللي مش يشري
0: ما تنجمش تفرض تقول لي انت
3: كنت نفرض واحنا توا البدايه هكا البدايه توا كيما
0: قداش فاهم من قداش فاهم من شقه تقريبا هما كاتر ابارتمون كاتر ايتاج كل ايتاج فيه خمسه سته اربع يعني 20 22
2: مدرسه كوميرسيال
0: نومتو كوميرسيال سعر 2600 متر مربع ما هي بصر يعني بون الرأي فما إشكالية يمكن هي بسيطة كل مش تطلع نفس ستيل خاطر كل واحد مش عم بابه نوع كل واحد مش يعمل كارلاج نوع
3: فما عاد اتفاق
2: هو مش عطيه الحدود متى لابرسمو
0: لا مش عطيه الحدود لكن
3: يعطيك الفساد
0: فساد كاملة
3: كاملة فيني مش عطيه لكم مش عطيه لهم فيني بالأسانسور بكل يبقى زادة فما كلاس شوالوت في في البيروات كيف كيف
0: هو لكن كما جوسكو بو تطلع أخير وبلي فيني
2: كي تخدم عند مهندس معماري كي حضر مثلا الأمثلة متاع بيرو البيرو بيرو لابارتمو أبارتمو حتى وكي يصير شوية شانجمون للطبة ساعتي حلو حيط باش نبدا الريسبسيون أكبر حاجة بسيطة وكل فهمت ما يمنعش ينجم يبيع له هذايا تو يسمى تبيع له سير بلون
3: سير بلون
2: سير بلون باش يفصل وكا
0: بون مش سير بلون سير بلون له منا له منا جي
2: ستار ولا غبي يسمى سير بلون هيك باش يفصل وحده وكا
0: باهي اوكي باهي هذا الاتصال بالعرض هذايا يتصل بسي لطفي 98-98-34-20 أيضا تطبيق في الواتساب لمواطنين ربما القاطنين بالخارج به نأخذ تليفون آخر تليفون جاهز سيمونير به ألو عسلامة ألو يا سيماتي
4: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام سيماتي مرحبا بيك
4: عاشك الله يخليك مرحبا بيكم
0: لبيت شكرا لك عيدكم مبروك مرحبا بيك
4: علينا وعليكم وربي يحييكم لمثالو
0: به سيماتي شحالنا اليوم
4: سيدي معناتها كما قلوها باختصار عن نبداو بالنمر الاول أرض صالحة للبناء
0: واحد برك مادي اليوم واحد برك
4: للظهر واحد برك مالا هي أرض كبيرة 31 خروبة
2: أي
4: فاصل 70
2: أي
4: 31 خروبة فاصل 70 واضحة السنة 30 خروبة فاصل 70 15 خروبة فاصل 35 15 خروبة فاصل 35 هما زوز قطاع
2: ملكي.
4: كل واحدة فيها 15 خروبة و 35 مع بعضهم 30 فاصل 70 متر هذوما شهادة ملكية فردية
2: الموقع
4: الموقع نابته مع قنطرة القروان دبل نابته مع قنطرة القروان يعرضنا رياض هذاك المخيليني تاع الرخام نافتو على اليمين ندورو معاه وين تلقى ولاد محجوبة كل عندهم الفريقوات
0: دار عليهم ساكن كل عطاها
2: بر بالجملة هذو
0: برا
4: مع جنب الفريقوات
0: وين معمل تاع العلفة تاع الحشاكم تاع الحيوانات
4: نتاع
3: مصنع
0: اي معمل هكا يصنع
4: حاصلو هي 31 خروبة فاصل 70 تري بالبلون تاعهم امورهم رجله
0: وشهادة ملكية فردية باهي والسهم
4: ينجموا يبيعوا هو وزوج خوات واحدة عندها 15 خروبة فاصل 35 وخوها عنده 15 خروبة فاصل 35 الزوج مش يبيعوا اللي يحب يشري اشتر اللي يحب يشري الكل اللي يحب يشري اشتر المساحة كل واحدة وشهادتها كل واحدة وبلانها فهمت الثمن الخروبة 26 مليون
2: اللي نحكيه على خروبة
4: فهمت 26 مليون واضحه
2: فيها زيتون ما فيها زيتون
4: ما فيها حتى شيء ارض بيضاء امورها واضحه الطريق من قدام على اللوتوروت وطريق قدامها
2: على اللوتوروت
4: ومربع مريقله امورها واضحه لا فوق لا اوتونسيون لا شيء نظيفه مع القباضه مع الدوله مع كل شيء
2: عايش داخل القباضه تملك
4: امورها واضحه
3: مع تنظيفه قصد نظيفه
4: نظيفه 26 مليون
0: 26 مليون
3: قبل النقاش ولا
4: ما نعرفش شانو مولاها موجود واموره واضحه
2: اموره واضحه
4: ما على رسولي لا بلاغ
2: نظيفه
3: شكرا
4: نظيفه الاتصال نفس الرقم على الواتساب 29 400-670
0: واضح مادي
4: ومرحبا بأسئلتكم وبرنامجكم وكل شيء
0: شكرا لك مادي مرحبا بك يا
4: صحة ربي عليكم الله المستعان
0: باهي عندنا 30 خروبة فاصل 7 في وراء الفريقوات الخضرة طريق قروان بعد القنطرة يعني بعد القنطرة على يدك اليمين تدخل غاديكايا على اللوتو روت من شيرة وعلى كياس من شيرة بيست عربي ماهيش ماهوش كيس يعني بيست نصور تيتري غادي كي البيست
2: تيتري هم سجل
0: سجل تيتري 260 دينار للمتر المربع يعني الخروبة 26 مليون للاتصال 29-400-670 يتصل بصديقنا مهدي ويتواصل معه للزيارة الميدانية باش يشوف الأرض ويشوف بقية الوثائق بتاعها هذا هي عرض قدمه صديقنا مهدي سي لطفي
3: أهلا وسهلا
0: أعطيني عرض من عندك أنت
3: سيد طبعا نمشي لسوسة على عقار البيع يتمثل في أرض تجارية سكنية كوميرسيال وبيتاب كيف نجيو من سوسة احنا مروحين لمساكن او مش عرضنا الامبوا نتاع حي الرياض مفترق
0: عطيه وين عطيه وين تو شركه اخرى هي بون هي سوتي
3: فرق مفترق هذه هزنا لمساكن وهزنا حي الرياض
0: اللي ترجع انت لحي الرياض
2: قبل ما عمل السكر
3: ايه؟ نمشو لحي الرياض نمشو على نمشو على الثنيه نتاع الكياس
0: ضيعتني تو لحظه برك لحظه برك احنا ماشيين لسوسه
3: مش ماشيين قلت لك جايين من سوسه
0: من سوسه
3: من سوسه
0: باش
3: نلقاو نفوتوا حي التعميل مش نلقاو ان بوين في المفترق
0: نتاع الرياض اللي هز الاولاد موسى وين غادي كيف ولا ولا تكمل طول
3: المخزن
0: فوالا
3: دوما من نفوتوا ان بوين كيلكو متر على اليمين حلوا سنتور
0: على اليمين حلوا سنتور يعطيك الصحه
3: السنتور هذيك فيها 20 متر
0: الارض
3: نتاعها
0: اي صحيح
3: بلتي تتبع المخزن على اليسار
0: وبلتي على اليمين حي التعمير
3: حي التعمير بحسين معتمدي الجوهر
0: باه اوكي
3: بلتي نمشي بها احنا بلتي بحسين
0: بي
3: هذه فيها تعمل ال هذه ال بلس 8
0: ال بلس 8
3: كوميرسيال لوط قلنا ال بلس 8 شهاده ملكيه فرديه
0: اي
3: مواجهه قانونيه جملي تبني جملي باركينج زاد
0: المساحه
3: المساحه 560 متر
0: 560
2: ولوطي مش جملي هي كونتينيو تلصق منه ومن
3: تلصق منه ومن
0: كونتينيو هي كونتينيو تلصق
2: كونتينيو
0: بي
3: قلنا شهادة ملكية فردية
0: تحل على وجهها برك
3: على وجهها برك
0: تحل على وجهها برك
3: يطلع يعمل تري
0: تحل على كيس 20 متر ديريكت على الكيس مباشرة على السنتور
3: على الكيس مباشرة بيه علاش فيها هي كوميرسيال وسكني وكوميرسيال
0: بيه يعني لوطة جي كوميرسيال ومن فوق جي
3: ويت
0: تاش
2: فسادة عندكش قداش فكرة
3: فسادة فيها تقريب 19 متر
0: بيه
3: بيه بيه. والكيس هذا كي يخرجك حتى الاستاد الاولمبي
0: إيه يخرج غادي
3: كي يزيد يكمل مشي يكملوه حتى يخرجك حتى حتى الخلف باش ياخذ كونتينيو كي كمشي ولي
0: شو حتى الخلف؟
3: نقول لك
2: تم برنامج
3: تم برنامج معناتها ماشي يمشي حسب البرنامج باش يمشي كونتينيو هذا كي يمشي فما الدعاء باش يطيحوا قدامه ويمشي يكمل يعمل كونتينياسيون يحسن
0: يعني مش تعدى على وادي بليبان
3: يتعدى يتعدى ويشق
0: مش يشق من غادي كي ياي ولا
2: ينقص الضغط على
3: نقص مش ينقص
0: اللي يتعدى يتعدى من ورا سهلول من تيلي على سهلول كات ما غادي ويكمل طول وفما الرومبوان هكا اللي يهزك ترجع على اليمين وادي الخروب يكمل في يكمل طول هكا ولا في الفان هكا
3: على الميتو على 1350 دينار
2: ارض
3: ميتو الارض 1350 دينار
2: 135 خروبة
3: 135 مليون خروبة
0: معقول الشهادة الملكية
3: فردية
0: واضح واضح
3: 98 98 تليفون 34 20
0: واضح واضح سي لطفي عندنا أرض في حي تعمير تحل على السنتور الموجودة غادي كي جديدة شهادة ملكية فردية R بلس 8 560 متر مربع الفسادة 19 متر والسعر 1350 دينار للمتر المربع الاتصال صديقنا لطفي 98 98 34 20 به ناخذ تليفون الو الو على السلامه على
5: السلامه
0: اهلا وسهلا سي صاحبي مرحبا بك عيدك مبروك سين دايما سي صاحبي
5: مبروك
2: مرحبا
0: عايش عايش به سي صاحبي ايش عندنا عرض اليوم
5: عندنا ست نوامر في ديك الصوم الكاز ما تقام الصوم قابل جامعة ولد رزقلة تدخل حكاية 150 متر عندنا القطاع من 250 إلى 350
0: 250 350 متر أي. قطاع شهادة ملكية فردية هذا لا
5: شهادة ملكية فردية
0: شهادة فردية واضح باهي وين من الجامعة يعني الجامعة على اليمين ولا على اليسار
5: وانت داخل من ديك الفوق من قدينا مقاولة تهميلة هم على اليسار وجامعة على اليمين
0: واضح بي واضح
5: تقول حكاية على الكيس حكاية 100 متر و 150 متر على الكيس هذاك
0: بي بي
5: قدينا الخروبة
0: قديش قديش سوم الخروبة
5: 19 مليون وقبل النقاش
0: 19 مليون قابل للنقاش
2: طريق قدامهم قديش يا صاحبي
0: طريق قديش غادي
5: الطريق اللي قدامهم هذاك الكبير فيه 8 متر
2: اللي يحلوا عليه النوامر كل
0: اي
2: يحلوا عليه
0: اللي يحلوا عليه اللي له قديش الطريق 8 متر
5: 8 متر
0: 8 متر طريق بي
5: كل من 8 متر
0: واضح واضح بون نمرة
5: كل جملي تبنى وراء بعض
0: جملي غادية اي منطقة جملي
5: وراء بعض جملي
0: جملي ولا كونتينو؟ كونتينو
5: لا لا جملي كلوا لبعضهم يتمنوا وتهزوا مع بعضهم ما تنجم تخلي تفضى على روحك.
2: جملي معناها تلصق من شيره وتخلي من شيره
0: ولا تخلي من شيره يعني نرم ولا لسكين في بعضهم
5: اخر النومر اللي وراهم الديار تطلع معهم كيف كيف تطلع مع بعضكم فرد خيط
2: هو صاحبي في الوضعيه هذه ما نجموش نحكيو على جملي كل خطره بارمون فماش تقسيم بلدي هو
0: يعني
2: انت باش تفرض عليه اذا كان ما عندكش انت
0: فما بيفهم المي والضو غادي صاحبي
5: الضو والغاز دو فيل
0: أيوة. مي وضو غاز دو فيل لوناس فما ولا فماش لوناس
5: لا لوناس
0: مزال لوناس مزال
5: الماء والضوء
0: والغاز واضح به نمر تليفون صاحبي
5: 99
0: اي
5: 592
0: 568 شكرا ليك ويعطيك الصحة ومرحبا بك
3: شكرا
0: ذكروا عنا ستة نوامر في بني كلثوم الجامع الكازمات تخليه على اليمين وانت تدخل على اليسار تقريبا 100-150 متر عندنا أراضي من 6 من 250 ل 350 شهادة ملكية فردية طريق 8 متر الغاز والضوء والمي موجودين والسعر 190 دينار للمتر مربع يعني الخروبة 19 مليون الذول يسون به
2: سون به
0: سومبي غادي خطر تخدم اكثر في بالي تخدم فوق العشرين اي اللي في بالي بي تخدم فوق العشرين
3: هذا يا حبيبي يعطي الصحه يا
0: حبيبي ممكن اي البلاصه باهيه مش مشومه
3: باهيه باهيه تعمل بلا تعمل
0: اي عامره هي توكل الكازمات كله ولات الحقيقه خاطر مسكن تخنقت ولات برشا مشاو الغادي
3: صحيح صحيح
0: للاتصال ب 99 592 568 واضح به ناخذ التليفون نشوفه حاضر والا مازال انكور ناخذ عرض مع سي لطفي به سي لطفي اش عندك
3: نشوف تو عن عقة يتمثل في عمارة
0: عمارة
3: في اربع شقق
0: فين البلاصه هذه الساعه
3: الغربين
0: عمارة في الغربين
3: شارع الواسع يسموه بعد جامع الكعيبي قلب جامع الكعيبي يعرف الغربين اربع شقق اس 2 كل شقه في اس 2 معناتها زوز جالاجات كبار للوطن
2: قديش من إتاج قديش فيه من إتاج
3: فيه دوز إتاج
0: دوز إتاج
2: بخلي في الريتشوسي
0: الريتشوسي إير بلس دو
3: أربع شقق كل إتاج فيه زوز
0: أي باي أوكي
3: 260 متر هو المساحة كل
0: 260 متر
2: اللي تام تاعها جديدة قديمة
3: جديدة جديدة إتاج جديدة جديدة باي
2: مش مسكونة تو
3: لا مكرية
2: مكرية
3: داخل فلوس
2: مكرية قديش يمشي أبارتمون
3: إذا قريب 400
0: الأبارتمون ب 400
3: نعم
0: أبارتمون 400 أي 400 في الاربع
2: بخلاف الكراج
0: بخلاف الزوز الكراجات مكريين سي لطفي ولا
3: مسكرين
0: مسكرين الكراجات
3: مسكرين
0: باهي
3: شهاده ملكيه فرديه
0: ديريكت على
3: ديريكت
0: على الكيس
3: تاع الكيس صغير
0: باهي شهاده فرديه
3: شهاده ملكيه فرديه قلنا 260 متر مربع هي كل مساحه
0: اي
3: الثمن 840 مليون قبل النقاش
0: 840 الف دينار
3: ستونديك باهي بتاعها متوسط باهي هي جديده يعني ظاهرة بحال جامع الكعيبي وينك اللي يبيع في الخبز طابون وك الحاله العطريه هذيك
0: وين عطري وين جامع الكعيبي وين عطريه القلعي غادي اي قدام شويه على يدك
3: على اليمين
0: على اليمين
3: على اليسار الفندق على اليمين
0: زي من الفندق فوالا صحيت من الفندق الجامع تخليه على اليسار تولي هي على اليمين فوالا هي عرفت به
3: العقار جديد به جديد
0: مسجله زاد حاجه باهيه كونه مسجله
3: ملكيه فما قلنا هذه بس يسمو يدخل الفلوس
0: بيه والسعر قبل النقاش ولا سيلوتش
3: قبل النقاش قبل العادة ما نسكرش الباب
0: بيه يعني العرض اللي قدمه صديقنا لطفي عن عمارة في الغربيين بحدة جامع الكيبي فيها دو زيتاج اير بلس دو اربع شقق كل شقة فيها اس بلس دو زوز جراجات من لوط الابارتمون كل مكري كيرا بين 400-450 دينار في الشهر بنية جديدة المساحة بتاعها الجملية يعني ساحة الارض 260 متر شهادة ملكية فردية والسعر 840 ألف دينار قابل النقاش للاتصال والتواصل وربما وللزيارة فما إمكانية زيارة سي لطفي
3: بالموعد
0: أي بالموعد مع سي لطفي 98-98-34-20 أيضا على تطبيق الواتساب بي بون سوم هيك وما اظن ما تحسب الكوب تاع البني مع الدنيا
3: الى في البني القديم بني جديد ولا
2: وبطبيعه اللي بشي اللي بشي بيع يحب يربح زاد عادي
0: بطبيعه الحال
2: ناحيه التكلفه نتاعو وعنده ربح
0: واضح واضح به ناخذ تليفون الو على السلامه
6: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: اهلا بسي صالح، مرحبا بك، عيدك مبروك.
6: كل عام وانتم حيين بخير.
0: مرحبا بك، مرحبا بك.
6: احلى راديو مشاكل.
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
2: احلى منشط فيك.
6: ليكم وحشه يا اخويا، ليكم
3: وحشه. اخويا والله اللي
0: مرحبا بك سي صالح.
6: سيدي عطاير عندكم وفر مزيان اخويا، عندكم 204 متر في هرقله، مدخل هرقله بعد الكيوسك. على العماره نتاع الشرميتي، لا على اليسار تشق القياس تلقى 5 كيام باش.
0: اي 5 كيام فاغي، تلقى 5 كيام فاغي.
6: اي ورا عماره الشرميتي 204 متر، هذوما فهمتني ولا مزيانين لو دي كوان.
0: اي
6: فهمتني. البني غادي كي لي بالطبيعه ار ار بلس دي. فهمتني. السوم المترو 650، شهاده ملكيه فرديه. فهمتني.
0: شهاده فرد.
6: اي وفر مزيان.
0: واضح واضح.
6: هذه في هرقله. اي
0: باهي باهي.
6: عندنا في شط مريم، عندنا في شط مريم، عندنا في شط مريم مقابل ريزيدونس فولا 319 مترو.
0: اي
6: يبعدوا حكاية 400 متر على ريزيدونس فولا. هذوما المترو نتاعهم مزيان ياسر، بلاش فلوس، رخاص على الاخر.
0: قداش؟
6: 350 دينار.
0: عرفت 350 دينار للمتر المربع. واضح.
6: يبعدوا بالضبط بالضبط دقيقة على البحر. على بالكهرباء نحكي، واحد على الساقين فما نتاع 5
2: مينيت. خل على الطريق قدامها مسجل.
6: مسجل مسجل مسجل. عندك مش جا كياس مكيس قدامها.
2: صحيح على الطريق. صح.
6: المرافق الكل موجوده، فما لوناس، فما الماء، فما الضوء، فما الانترنت.
0: فاش هذه ملكيه؟ هذه فاش هذه ملكيه؟
6: كل شيء. لا لا باش نبدا واضحين، فيها شهاده ملكيه لكن هي فيها عقد بيع.
0: عقد بيع.
6: لا عقد بيع، فما مقاسمه، عاملين مقاسمه، ديلو مقاسمه، لكن اللي مش ياخو فهمتني ولا معناها مش يصرف عليها شويه فلوس. ايه. ما تعرف انت غادي فهمتني ولا خاطر ما تعرف فلاحي. فهمتني وخرج شبر مام السقوي تو يلزم اللي مش ياخو يصرف عليها شويه فلوس.
0: في خدمه في خدمه.
6: اي في خدمه بكا، اما البري نيغوسيابل حتى 350 هي تطلع في الزون تاع 112 مليون، معناها مولاي نجم يخليها حتى ب 100 مليون نجم يبيعها. انا مش اخو رابح، راهو غادي كليه في جنب قاعه الافراح الياسمين هذيك كلها دي فيلا البلاصه.
0: واضح باهي، واضح واضح. سي صالح نمر التليفون
6: 50072524.
0: 524. شكرا ليك، يعطيك الصحة.
6: أمس يا طيبة.
0: شكرا ليك.
6: أحلى إذا.
0: مرحبا بك. عايش صالح. شكرا ليك. إلى اللقاء. عن دوزوفر قدمهم صديقنا صالح، عن 204 متر في رجلة في لو دو كوان، غادي إير بلس دو، الإمكانية البناء على إير بلس دو، شهادة ملكية فردية، والسعر 650 دينار للمتر المربع، بلاصة مميزة. باهي.
3: يطلع الأوتيل. قداش يطلع في هذيك؟
2: تقسيم لافاش.
0: اي اي
2: تقسيم تاع لافاش.
0: بلاصه باهيه. وعندنا 319 متر في شط مريم، يبعدوا تقريبا 400 متر على فله، 5 دقائق على البحر ابي، والسعر 350 دينار للمتر المربع، والاتصال بصديقنا صالح 50072524. عروض الحقيقه باهيه. سي محمد هميله يسلم عليكم الناس الكل، يقول اتقدم اليكم باحر التهاني وازكى الاماني بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركه، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وسعادة. تكسو حرفيا قلتين
2: تسي محمد
0: ميلا، يعطي الصحة صاحب واجب.
2: كنت طلبت منه اني طلب باش يبحث لنا، خاطر هو يقرا برشا ويقرا
0: يقرا وعندك مكتبه، وقلت له اعطيني شويه كتب. ما باش
2: ما باش يعطي وراه
0: ما يظل انتو نعمل له عمليه سطو يعني.
2: اما كنت طلبت منه باش يحضر لنا سي محمد ويسمع فينا على كلمه الخروبه، على
0: الخروب.
2: تسمية الخروبة مش على الأرض 100 متر.
0: هي وحدة قيس.
2: وحدة قيس
0: هي أصلها
2: الخروبة.
0: وصلت وحدة قيس على أساس شنو به؟
2: هكايا طلبت من الحاج قال لي تلوج ونقول
0: به تنعمل لك بحث.
2: مرحبا.
0: نعمل لك بحث ونجي نعطيك الإجابة العلمية الصحيحة. ما الخروبة ما نعرفها هي في وقت تقريبا نص مش نصبي، لا هي واحد على 16 من واحد على 8 ولا 16 من ريال.
2: واحد على 16.
0: واحد على 16 من الريال. هو كانت العملة برشا، العملة كانت برشا يعني مثلا القيمة برشا، استحقوا التجار في كل وقت هكا يستحقوا للصرف. قسموا للخروبة، قسموا هكا جزء من واحد على 16 للخروبة لتسهيل أعمال التجارة. يعني هيك علاش
2: نحكيو على المساحه احنا على 100 متر علاش هو برامو كيف مساكن
0: والكلمه هذه تقريبا 5 ساكن هاتوا نبحثوا عليها نبحثوا على الجذور نتاعها
2: حتى شكون يستمع فينا نجم يبعث لنا
0: من نجم يكون كانت خروبه كبيره يعني اللي هي كانت ممتده خذوها كوحده تقيس يعني خاطر انت تعرف الخروبه هي معمره اولا تتحل ممكن خذيت مساحه كبيره برشا وزاد عندك حاجه اخرى توكي ذهب باش تزن عندكش فكر قول بالقيرات القيرات اللي هو حبه الخروب
2: حبه
0: الخروب اللي هي تلمو في الدقه ولا في الميزان هي اللي هي نفسها لا تتغير
3: قلوبها يقلبوا لبعضهم كيف كيف
0: ايدونتيك ايدونتيك ايدونتيك يعني حاجه هذه رباني سبحان الله فما تليفون سيد المخرج فما تليفون ناخذ تليفون الو على السلامه
7: ويا السلامه
0: مرحبا
7: معك اسماعيل الدريدي
0: اهلا سي اسماعيل مرحبا بك وعيدك مبروك سين دايما
2: مبروك
7: دايما ربي يحييكم الزهر
0: وعيدك ايش عندنا سي اسماعيل اليوم
7: اليوم عندنا دار عربي في مدينه معتمر
0: أي؟
7: دار في العتيق معناتها اشترى عتيق واشترى معاود معناتها جديد
0: اي
7: بس 600 ميل وتحل على ثلاثة وجوه معناتها حتى اللي البني القديم كله معناتها فيه انترتيان وفيه معناتها
0: اي
7: معناتها بريسك جديدة هي كلها نظيفة معناتها مساحة نتاعها المساحة نتاعها 600 ميل تحل على ثلاثة وجوه
0: اي
7: في 350 مليون
0: 350 ألف دينار الزنقة شوارع كبار صغار سي محمد
7: سي اسماعيل اللي قدامها هي تحل قبلية معناتها الفاس نتاعها تحل القبلة الشارع اللي قدامها فما 15 متر العرض نتاعها والشوارع في اليمين زوز زنق معناتها
0: اي
7: فيها كراجات من قدام وفيها معناتها فيها بني حتى من فوق البني الجديد اللي معاه الوضع مبني عليه الفوق
0: يعني ابي تابل تنجم تسكن تكون تسكن ديريكت
7: جا مولاه ساكن فيها هي كانوا يعملوا فيها في العراسات قبل بحكم المساحه نتاعها سباسيو كانوا يعملوا فيها في العراسات قبل
0: معناتها
7: مزيانه برشا
0: واضح واضح باهي مزيانه هذه ما فيهاش شهاده ملكيه فيها عقد هذه نصور
7: فيها شهاده ملكيه هي شهاده ملكيه في طور الانجاز نتاعها توا مع عميل مطلب تسجيل معناتها توا سيدي جا فيها شهاده نشر
0: يعني فما شهاده نشر اي
7: مشهوره
0: هي واضح واضح يعطيك الصحه
3: بالنسبه باهي
0: باهي نمر التليفون سي اسماعيل
7: خليكم حاجه اخرى وليدي
0: بعجاله برا هات مثال شيء
7: عندنا دار اخرى زاد مزيانه على الكياس الرئيسي طريق الساحليه في الساحلين طريق جمال طريق المقنين قصر على الكياس الرئيسي فيها 430 متر هذه نتاع مشروع معناتها معناتها الفوكاسيون غادي كي ار بلس 4 على الكياس الرئيسي مباشره معناتها كياس كوميرسيال هذاك بلاصتها باهية بلاصتها روعة معناتها فهمتي في حاجة مزيانة معناتها اللي مش حاب يعمل انفستيسمون تجي بانك من لوطا تجي
0: دار ولا دار ولا أرض؟
7: هي داري هي لو بور لما مو دار تسكني
0: دار تسكني
7: أنا راهي تاع ديما الأونتير تاع مشروع معناتها مشروع
0: كوميرسيال واضح واضح باهي السعر بتاعها قداش هذيا؟
7: السعر بتاعها 750 هذيا 750 ألف دينار
0: 750
7: مليون
0: فيها شهادة ملكية؟
7: فيها شهادة ملكية أي
0: واضح به شكرا لك سي اسماعيل نمر التليفون سي اسماعيل
7: 50 914
0: اي
7: 362
0: واضح واضح شكرا لك يعطيك الصحه سي اسماعيل مرحبا بك به نذكروا بالعروض اللي قدمهم صديقنا اسماعيل عندنا دار عربي في معتمر فيها 600 متر وتحل على ثلاثه وجهات مبنيه اللوطه والفوق معوده نظيفه مزيانه قبلية تحل على شارع 15 متر وفيها جراجات زادة والسعر 350 ألف دينار سوم معقول على الأخر باهية وعندنا دار على الطريق الساحلي جمال طريق الرئيسية طريق الكبيرة فيها 430 متر وتكون غديكا يعني إمكانية البناء لأير بلس 4 أربع طوابق طابق أرضي وأربع طوابق والسعر 750 ألف دينار فيها شهادة ملكية للتواصل يطلب صديقنا إسماعيل للزيارة وللمعاينة 50 914 362 عنا طبقة عليا طبقة قال عنا صباح النور عن في المستير قطعة أرض تحل على برشا من داخل مقابل دار الوالي وين تنفذ زعيم بورقيبة وين تنفذ زعيم بورقيبة 415 متر طالبين 120 مليون الخروبة السواني المشرف قريبة للفلاز فيها شهادة ملكية والاتصال برقم التليفون 95-729-283 سي علي تبقى عن أرض في تحل على برشا من داخل في تقابل دار الوالي في السواني المشرف قريب الفلاز 415 مترو 120 مليون الخروبة به. اوكي شكرا لكم. هذا كان عنا اليوم في برنامج فريد سي لطفي. شكرا لك سي عماد بارك الله فيك. شكرا لك مرحبا سي منير سلام في الاخراج التقني. شكرا لك ويعطيك الصحه. هذا فؤاد بن عبد الجليل يقول لكم شاي طيبه والى اللقاء.
8: تحب تبيع وتشري وتعمل افار؟ عندك ارض الدار ولا عقار؟ تبعنا واسمعنا في افريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعه. افريت برنامج 100% عقار في سوياتين. تبع شكون القانون انسحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفريت مع فويت على لرم فام. نهاية الشهر على لرم فام كي يقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والايتك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29-052-053.
9: قريت لإسعاد كل بيت.
10: كبليسيتي
11: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على جنتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. على ارم اف ام.

0: كبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على نرم افام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لز اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: اجتمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: تقيت الشهر على rmfm.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير

0: .net
1: rmfm.net
0: تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام تونسنا.

0: FM.net. RM FM.
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: والمنستير؟
0: على 99.8.
1: على 99.8.
0: مقيد الشهر على RM FM. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لطلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: قيت الشهر على نرم فام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا
1: ما تحكولهاش واش راه صاري فيا بلي نبكي

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للارام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: شيكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على 3W

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك.

0: نت. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: لباش مرقي.

بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي.

لقيتك مش جنبي ولقيتني انا لوحدي انا لوحدي انا وقلبي وقلبي.